0: الأتراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، ولازلنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآيات التي في سورة الشعراء، مع هذا الدعاء العظيم الذي يذكر الله عز وجل في مناجاة إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كنا في اللقاءات الماضية نتكلم عن قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقادنا الحديث عن قوله تبارك وتعالى لسان صدق إلى موضوع الإخلاص، وذكرنا خطورة أن يأتي هذا العبد بالأعمال وهو لا يبتغي بها رضوان الله عز وجل، وأنه سيكون من الخاسرين في الآخرة. بل الحديث الذي ذكرناه عن أولئك النفر الذين ما كانوا مخلصين في أعمالهم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف يفعل بهم؟ هذا الذي قاتل ليقال جريء، فيرد عليه: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعوذ بالله. كذلك بالذي تعلم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليه أنه كاذب، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك بالنسبة لذلك الذي ينفق. طيب، أنا هنا أريد أيها الإخوة والأخوات يعني نتذاكر موضوع الإخلاص بأن نذكر خطوات عملية يحاول فيها العبد أن يكون في المخلصين، لأن موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا. وعندما أقول يحاول، لا أقصد أنها محاولات يعني مهزوزة، وإنما محاولة ذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه. يعني لو فرضنا أن إنسانا سيغرق، ما يقول سأحاول أن أسبح لعلني أنجو، لا، وإنما يسبح بكل اجتهاد ومثابرة وقوة لأجل أن ينجو من الغرق. فإذا كذلك موضوع الإخلاص ما محاولة يعني محاولة باردة، وإنما محاولة فيها خطوات جادة. النقطة الأولى الدعاء. نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء المبارك الذي يعين على موضوع الخشوع، على موضوع الإخلاص. إذن الدعاء: اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. تدعو الله عز وجل: يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين، يا رب أنا امرأة ضعيفة مسكينة، قد أعمل بعض الأعمال الصالحة، قد تكون هنالك حظوظ لنفسي، اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. كذلك مع الدعاء إخفاء الأعمال. لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف مدى السرية يعني. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما لهم لكم، لأن هذا معين على الإخلاص، إخفاء العمل، تخفي هذا العمل. وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن ما يعين على الإخلاص إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا قد انتهى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والفعال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم
1: من سلطنة عمان،
0: من سلطنة عمان. بث على مدار

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين

آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم في

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون

0: يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حم. والكتاب

عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

تعتمون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون

0: يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
3: بسم الله الحكيم الخبير الذي أنار العقول بفقه المقاصد وجعل في صيانة الوقت طمأنينة المواعد. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ البصيرة وترتيب الأولويات، حيث نسترد عافية أرواحنا بين أنوار الوحي وحقائق الحياة في هذا العصر الذي يتسارع فيه إيقاع العيش، وتتزاحم على أبواب أذهاننا آلاف المنبهات، يقف الإنسان معنا بين شتات المطالب وضغط المشاغل. نشعر كثيرا أن الأيام تتسرب من بين أصابعنا كالرمل، وأن جهودنا تبدد في معارك جانبية لا تحسم نصرا ولا تبني صرحا. نستهلك المشاعر والأفكار في متابعة تفاصيل لا تعنينا وتدخلات لا تصلح لنا دنيا ولا تقيم لنا دينا، فننتهي إلى استنزاف روحي يسلبنا حلاوة الإنجاز. إن فقه الأولويات أيها المستمع الكريم ليس خطة هندسية لتقسيم الساعات فحسب، بل هو منارة إيمانية صالبة تهدي القلب في أمواج التشتت.

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه التنبيه الإلهي لعظمة الوقت، حيث جعل الربح الحقيقي مرهونا بتوجيه الجهد كله نحو المقاصد العليا التي تثمر الإيمان والعمل والإصلاح. ومن جوامع الكلم النبوي الذي يعد ميزانا دقيقا للصلاح السلوكي ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تأمل بلاغة هذا المبدأ النبوي العظيم، فالشريعة لم تجعل الترك سلبية، بل جعلت صرف الاهتمام عما لا ينفع أعلى درجات التزكية. ويتجلى هذا المعنى النبيل في وجوب سلامة القصد وحفظ الجوارح عن الفضول الذي يكدر صفاء الباطن، إذ إن اكتمال الإيمان يبدأ من زهد القلب في الشواغل العابرة. إن الاشتغال بما لا يعني انتهاك خفي لحرمة العمر ومغبة في حق النفس، حينما نتقصى خبايا غيرنا أو نغرق في جدل لا يورث عملا، أو نصرف أوقاتنا في تفاصيل لا تقدم في مسيرتنا نفعا، فإننا نهدر الوقود الذي أعطينا لعمارة الأرض. ولهذا كان علماء الأمة يشددون على صيانة الوقت والفكر، وأن المرء المشغول بمعالي الأمور لا يجد في يومه سعة للفضول، وأن أعظم نعم الله على العبد أن يشغله بما خلق له من الطاعة والإحسان، وأن هذا الحديث هو ركن من أركان الدين الأربعة، لأن النفس البشرية إذا لم ترمم بالفكر المنظم وتصان عن الشتات امتلأت بالحيرة. ومتى ما تعلم المرء أن يكف بصره وعقله عما لا يقيم مصلحته فقد ولج حصنا منيعا من السكينة والحكمة. كيف ندير أعمارنا وجهودنا في زمن الازدحام؟ إن الأمر لا يحتاج إلا إلى شجاعة التنقية، أن نطرح عن كواهلنا الاهتمامات الزائفة. حينما تدير عمرك بمعيار ما يعنيك ستكتشف أن لديك طاقة وفيرة للإبداع وسعة للعبادة وهدوءا في الفكر، وتستشعر أن القلب الذي يترفع عن دنايا الفضول يرسو في مرفأ صلب من اليقين لا تهزه رياح الصخب. إليكم أيها الأحبة الخطوة العملية لهذه الحلقة: اعتمدوا مبدأ فلترة الاهتمامات عند بدء كل يوم قبل أن تبدأ في قراءة أي موضوع أو متابعة أي أمر. اسأل نفسك بيقين: هل هذا الموضوع يصلح ديني أو يبني دنياي أو ينفع أهلي؟ فإن لم يكن كذلك فاطوي صفحته فورا وأعرض عنه. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أعماركم معمورة بالأثر وأرواحكم ساكنة في مرساة اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة أوقاتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، حماية الطفولة في مراكز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أتم لنا الدين وجعل فيه رحمة للعالمين. أولى ديننا الحنيف الطفولة عناية فائقة، حيث عدت مراشده الكريمة الطفل أمانة لدى والديه والمجتمع، وحتى على توفير البيئة الصحية التي تضمن له نموا سليما فيما يتصل بالجوانب الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. ونجد في ظلاله الهانئة التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال والرفق بهم ورحمتهم وتربيتهم على أسمى القيم وأسناها، بعيدا عن كافة أشكال الظلم أو الإجحاف أو الاستغلال. وجاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة ما يؤكد مكانة الطفل والالتفات إلى احتياجاته المختلفة، وما يثبت حقوقه في المعاملة الطيبة والعدل والرحمة. والتربية في رحاب الإسلام مسؤولية عظيمة تبنى على أسس المحبة والرفق، وتقوم على حسن التوجيه والإرشاد ومجانبة القسوة والإهمال والعناية بما تنمى به قدرات الأطفال ويصقل مهاراتهم ويأخذ بهم لما يهيئهم ليكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم وأمتهم. وينهى الإسلام عن الاستغلال بكافة صوره وأشكاله، ومن ذلك استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، فإن كانت تعاليمه الكريمة تنهى عن تحميل الإنسان ما لا يطيق وتكليفه ما ليس بوسعه فإن الأطفال أحق بذلك من باب أولى. فالطفولة مرحلة تراعى فيها خصائصها بكافة أبعادها، إنها مرحلة للعب والتعلم والنمو المتكامل، وليست مرحلة أعمال شاقة أو تحمل مسؤوليات مرهقة. واستغلال الأطفال في ذلك ما هو إلا صورة من صور الظلم التي تتعارض مع مقاصد شريعته الغراء، كما أن ذلك الاستغلال في العمل يضر بالطفل ويهدد صحته الجسدية والفكرية والمعنوية، أو يحرمه من التعليم، وكل ذلك يتعارض مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس وإلى التزكية والتعلم. وقد سبق ديننا الحنيف بذلك كافة الجهود الدولية المعاصرة الرامية إلى منع استغلال الأطفال، حيث تفشي الاستعباد والاتجار بالبشر وتوجيههم إلى أشكال من العمل الجبري، وذلك الاستخدام الجائر لهم في النزاعات المسلحة وجرائم الدعارة والفواحش وكافة النشاطات المنحرفة. هكذا نجد الإسلام قد بنى للبشرية منظومة متكاملة تحفظ كرامة الأطفال وتمنع استغلالهم وإهمالهم، وبقي الواجب في التعاون لتفعيل مبادئه وقيمه وتعاليمه في الواقع عبر سن القوانين الملزمة ومراقبة تنفيذها وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز التربية الأسرية، كما أن برامج الحماية الاجتماعية من الركائز المهمة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة كل إنسان خصوصا الفئات الضعيفة كالأطفال، سعيا لنشأة جيل قوي يحمل الخير لأمته.

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال لدينا بقية باقية حول الآية المباركة.

0: لا شك أنهم قبائل والقبيلة يلتف بعضها على بعض أو يلتف بعضها ببعض.
1: أستاذنا،
0: نعم
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما أوتي موسى وعيسى؟
0: جميل جدا. ما أوتي موسى هو التوراة وصحف موسى، أما ما أوتيه عيسى عليه السلام فهو الإنجيل أو

0: وفيهم الأنبياء فهم أنبياء بني إسرائيل، أفردوا وعطفوا عطف خاص على عام.
1: عطف خاص على عام؟
0: نعم نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: يكون ذلك إذا أريد تشريف المعطوف بمزية أخرى يختلف فيها عن الأوائل الذين هم منهم أو الذين هو منهم، ذلك أن موسى كليم الله، وعيسى ولد من غير أب، آية من الله سبحانه على خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وإما لكون ما أنزل إليهما أكثر مما أنزل على غيرهما، فموسى جاء بشريعة في التوراة، وعيسى جاء بالإنجيل مفصلا لبعض ما في التوراة وناسخا لبعضها، فعيسى ذو شريعة وموسى ذو شريعة، لذلك خصا لأنهما امتازا بأشياء لا توجد في الأنبياء قبلهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من التعبير هنا في هذا الجزء من هذه الآية بقوله تعالى وما أوتي؟ لماذا هنا أوتي وفي قول سابق قوله تعالى أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
0: جميل جدا. هناك أنزل استعمل مع القرآن العظيم وما أنزل إلينا، واستعمل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كذلك استعمل هذا الفعل أنزل، أما هنا أوتي. هذا تفنن في العبارة حتى لا يكون تكرار ممل في التعبير، فعبر تارة بالإنزال وتارة بالإيتاء، وهو تفنن تحمله اللغة العربية خفة في الألفاظ وقصدا لعدم التكرار وإن كان المعنى واحدا. فالمنزل أيضا مؤتى، فالله آتى موسى وعيسى كما آتى النبيين وآتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآتى أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ولقد آتينا موسى الكتاب، وهكذا. فالإيتاء عبر به هنا دفعا للتكرار الممل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في قوله تعالى وما أنزل إلينا، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن رغم أنه مما تأخر إنزاله على المسلمين فجاء بعد الشرائع السماوية السابقة؟
0: جميل جدا. قدم للاهتمام به.
1: قدم للاهتمام به؟
0: نعم، لأن القرآن أهم الكتب، أهم الكتب المنزلة وأشرفها وأوسعها،
1: وهو الذي نسخها.
0: نعم، لذلك قدم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإن كان متأخرا في الإنزال، وما قبله متقدم في الإنزال كذلك وفي الإيتاء، لكن قدمه باعتباره ناسخا لكل الشرائع فهو أهم منها، وباعتبار أن هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، كما أن الرسول المرسل به هو خاتم الرسل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، وبقيت لدينا بقية يسيرة، وذلك قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله لنكمل مشوارنا مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الشفوي، وهو من أحكام الميم الساكنة. والإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وحروفه جميع حروف الهجاء عدا الباء والميم، ويكون في كلمة وفي كلمتين. يقول الشيخ الجمزوري: والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمة: الحمد لله، الحمد، أنعمت، ويمسك السماء. وفي أوائل بعض السور نحو الميم الثانية من ألف لام ميم را، وقع حرف الراء بعد الميم الساكنة. وألف لام ميم صاد، وقع حرف الصاد بعد الميم الساكنة، فحكمه الإظهار. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمتين: أمزاغت، فزادهم إيمانا. وضابط الإظهار الشفوي في المصحف وضع رأس الخاء الصغيرة المهملة فوق الميم. وننبه هنا أن إظهار الميم الساكنة يكون أشد إذا وقع بعدها واو أو فاء، خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين، وذلك لاتحادها مع الواو في المخرج نحو عليهم ولا، فلا يقرأ القارئ خطأ عليهم ولا. ولقربها من الفاء نحو ولهم فيها، تقرأ خطأ بالإخفاء ولهم فيها. يقول الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي.
1: أحكام التلاوة،
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المرسلات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المرسلات: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا. ينتبه القارئ لفتح السين فلا يقرأ والمرسلات، وينتبه أيضا لتفخيم راء والمرسلات وعرفا، لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، فحكمها التفخيم. وفي قوله تعالى عذرا أو نذرا ينتبه القارئ لسكون الذال ولصفة الرخاوة فيها، فلا يقرأ عذرا أو نذرا، وإنما عذرا أو نذرا. وفي قوله تعالى لأي يوم أجلت ليوم الفصل، ينتبه القارئ لشدة وهمس التاء في كلمة أجلت ولهمس الفاء والصاد في كلمة الفصل. كذلك ينتبه لتوضيح مخرج اللام ولصفة البينية فيها، فبعضهم يقرأ بدون مراعاة هذه الصفة والتي هي بين الشدة والرخاوة. وفي قوله سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، تكررت هذه الآية 10 مرات في السورة، ينتبه القارئ للإدغام بغنة في تنوين الضم الذي جاء بعده حرف الياء ويل يومئذ، وللإدغام بغير غنة في تنوين الكسر حيث جاء بعده حرف اللام يومئذ للمكذبين، وينتبه القارئ لرخاوة الذال في للمكذبين. وفي قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، في كلمة نخلقكم جاء بعد القاف الساكنة كاف متحركة، تقرأ لحفص بالإدغام الكامل بذهاب صوت القاف تماما وتبقى الكاف مشددة ألم نخلقكم. وقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتاب التمهيد أن الإدغام الكامل أولى، وذلك تبعا لأسانيد أبي عمرو الذي تتصل أسانيدنا به. وفي قوله سبحانه كأنه جمالة صفر، في كلمة جمالة ينتبه القارئ لكسر الجيم فلا يقرأ جمالة، وينتبه القارئ برواية حفص لعدم مد اللام

0: والإطباق فهي مفخمة، والغنة تابعة للحرف. هذا يوم لا ينطقون. وفي قوله سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون، في كلمة وعيون ينتبه القارئ برواية حفص لضم العين، فلا يقرأ بكسر العين وعيون. وفي قوله سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ينتبه القارئ لتحقيق ضم الميم لهم في وإذا قيل لهم اركعوا، وينتبه لترقيق الكاف في كلمة اركعوا وكلمة لا يركعون، فلا يقرأ اركعوا بتفخيم الكاف حتى تقرب من القاف. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المرسلات، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا، وذكرنا فيما وجهين، وبقي وجه ثالث نذكره فيما، فإنما تأتي على صور متنوعة ومعاني متعددة. وقد ذكر الإمام نور الدين في منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل 12 معنى لما، وهناك من ذكر أكثر من تلك المعاني وشرحها في شرح منظومته، وهو المعروف بشرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل. وهذه المنظومة والتي تقع في 36 بيتا و200 شرحها غير الإمام نور الدين، فقد شرحها العالم الكبير حمدان بن خميس اليوسفي، وشرحه مطبوع واسمه خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل، وهو شرح مفيد ونافع ولا يستغني عنه طالب هذا الفن الشريف وهو النحو والإعراب. فيجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام: وليتبر الذي علوه تتبيرا، والعلو الغلبة، والمراد ليتبر الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا. والتتبير على ما سيأتي هو التدمير، فالمعنى ليدمروا ما علوه تدميرا. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليتبروا شيئا علوه تتبيرا. وهذان وجهان تقدم ذكرهما، ونذكر الوجه الثالث. فيجوز فيما أن تكون مصدرية ظرفية، على حد قول الحق تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فالمعنى مدة دوامي حيا. والمعنى على هذا الوجه وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، والمعنى وليدمروا مدة علوهم تدميرا. وما على هذا الوجه تكون مصدرية، فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وما المصدرية؟ تأتي ظرفية وتأتي غير ظرفية، وعلى جعلها ظرفية تؤول ما مع ما بعدها بمعنى الظرف، أو تؤول بمعنى مدة أو زمان. والتقدير وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، أو وليتبروا زمن علوهم تتبيرا. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد ما صلتها، فإنما المصدرية موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان الموصول اسما أو فعلا، بل سواء كان الموصول اسما أو حرفا، جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة الفعلية علو جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما مصدرية ظرفية. وما مع ما بعدها في معنى المصدر، فما مع ما بعدها أو المصدر المؤول من ما وما بعدها في محل نصب ظرف. والتقدير وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، وهذا الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. ويظهر لنا من المعنى أن الظرف والذي حصل من تأويل ما مع ما بعدها متعلق بالفعل يتبروا، وليتبروا مدة علوهم تتبيرا. ولذلك نلاحظ من التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين ذلك الظرف والذي أول من ما مع ما بعدها والفعل يتبر. ترشد تلك العلاقة إلى أن ذلك الظرف متعلق بالفعل يتبر. تتبير مصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مؤكد لعامله. والجملة الفعلية يتبر ما علوا تتبيرا جملة صلة الموصول الحرفي أن، والذي قدر بعد لام الجر لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما، بل والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو اللام، والتقدير ولتتبير ما علوا تتبيرا. وحرف الجر وهو اللام متعلق بفعل مقدر، والتقدير بعثناهم ليتبروا ما علوا تتبيرا، ويلزم أن يقدر ذلك الفعل، بحيث لا يجوز أن تتعلق اللامات الثلاث بفعل واحد لاتحادهما لفظا ومعنا، وقد أجازوا أن يتعلق جاران متفقان لفظا إذا اختلفا معنا، ومعنى الجارين بل معنى الجارات الثلاث في هذه الآية واحد وهو التعليل. ولذلك فكل جار من هذه الجارات الثلاثة متعلق بفعل مقدر. ومن المعلوم أن العطف على نية تكرار العامل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، بعد أن نقف عند معنى يتبر وعند معنى تتبيرا. وقد وقعت الإشارة إلى المعنى، فقد وقع في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: وليتبروا وليدمروا، فالمعنى ليدمروا ما علوا تدميرا. وقد جاء ما يشبه هذا المعنى عند أئمة العربية الآخرين، فنجد ذلك عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين، وهو الكتاب المشهور المعروف، فقد جاء عنه: والتبار الهلاك والفناء، وتبر يتبر تبارا، وتبرهم الله تتبيرا. فيأتي مكثرا ويأتي غير مكثر، وفي القرآن وقع مكثرا أي وقع مضعفا، ومن فوائد التضعيف التكثير، فقد وقع في الذكر: وليتبروا ما علوا تتبيرا. ويأتي غير مكثر أو غير مضعف، كما تدل على ذلك عبارة الخليل، فقد قال: وتبر يتبر تبارا. فأما الثلاثي غير المكثر فمصدره تبار، وأما المكثر فمصدره تتبير، وهو من باب فعل يفعل، ولذلك قال: وتبر يتبر تبارا. وقد تقدم بأن التبار هو الهلاك والفناء، فالمعنى ليهلكوا ما علوا إهلاكا، أو ليفنوا ما علوا إفناء، أو ما شابه ذلك من التقديرات التي تقرب المعنى. ونجد أيضا كلاما حول معنى هذا الحرف من كلام العربي عند ابن دريد في الجمهرة، وهو كتاب لا ينبغي أن يتجاوز بأي حال من الأحوال، فقد جاء عند ابن دريد في الجمهرة: والتبار الهلاك، تبره الله تتبيرا إذا أهلكه ومحقه، وهكذا فسره أبو عبيدة. ويريد بأبي عبيدة معمر بن المثنى وهو صاحب مجاز القرآن. وفي التنزيل في قول الله عز وجل: متبر ما هم فيه، أي مهلك، والله أعلم. وكلامه قريب من كلام أبي عبيدة، بل إنه نقل عن أبي عبيدة، وكلامه أيضا قريب من كلام صاحب العين. وكثيرا ما ينقل عن صاحب العين، كما نجد ذلك في الجمهرة، ونجد ذلك أيضا في الاشتقاق. وقد أثنى على أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ثناء عظيما في الجمهرة وفي الاشتقاق. ونجد كلاما لأبي عبيدة معمر بن المثنى في هذا الحرف أيضا في سورة الأعراف، فإن هذا الحرف وقع ذكره في سورة الأعراف أيضا. والإمام بن دريد نقل كلام أبي عبيدة من تفسيره لسورة الأعراف، فقد جاء في مجاز القرآن في سورة الأعراف: متبر ما هم فيه، أي مبيت ومهلك، أي مبيت ومهلك. فيدل ذلك على أن مثل هذا النوع من الإهلاك إنما يقع في وقت البيات، وهو وقت الليل. وظاهر هذا الكلام أو يفهم من هذا الكلام بأنه لا يقال تبر ولا تبر إلا إذا وقع الإهلاك أو الإفناء في وقت المبيت، ووقت المبيت هو وقت الليل. فهذا الذي ذكر عن صاحب مجاز القرآن وعن صاحب العين وهو المتقدم، وذكر أيضا في الجمهرة كما نقلناه، وقد وقع ذكر هذا الحرف عند أبي عبيدة معمر بن المثنى مرتين في تفسيره المشهور وهو مجاز القرآن، وعنه أخذ بعد ذلك المفسرون، سواء ذكروا أنهم أخذوا عنه أو لم يذكروا، جريا على عادة المؤلفين في الزمن المتقدم، فإنهم ينقلون كثيرا من غير أن يذكروا المصدر. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثامنة من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد صدرت هذه الآية بعسى، وعسى من المعلوم أنها تعمل عمل كان وأخواتها، فهي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني عسى، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم

إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
3: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. يتواصل الحديث أستاذنا مع محور آخر من المحاور التي نناقشها في هذا البرنامج الشائق أستاذنا الفاضل. اليوم ننتقل بالحديث عن موضوع كذلك جميل، هو سبل طريق السعادة أستاذنا. بلا شك أن السعادة في الإسلام هي طمأنينة القلب وانشراح الصدر والرضا بما قضى الله. تتحقق هذه السعادة من خلال منهج شامل يربط العبد بخالقه وينظم علاقته بمن حوله. بداية أستاذنا نتكلم عن الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع أو في هذا الجانب أستاذنا.
4: نعم، موضوع جدا جميل وشيق. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يعني بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي طريق إلى السعادة والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل في علاه عندما يتحدث عن السعادة الدنيوية المرتبطة بالإيمان والأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول أيضا في كتابه العظيم: وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
3: نعم.
4: ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول أيضا جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
3: نعم.
4: ويقول أيضا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويقول كذلك في محكم كتابه العظيم: لا خير في كثير من نجواهم
3: إلا من
4: أمر بصدقة أو معروف
3: أو إصلاح
4: بين الناس.
3: نعم.
4: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل هذه الآيات تتحدث عن سبل النجاح وسبل النجاة وسبل السعادة الدنيوية والأخروية. ونحن دائما عندما نذكر هذه الآيات لا نذكرها على سبيل الحصر، وإنما للمثال وللتقريب والتفهيم، وحتى أن المستمع يبحث بنفسه بعد ذلك عن جملة من الآيات التي تشبه هذه الآيات حتى يجعلها منهاج حياة وطريق سعادة دنيوية وأخروية.
3: جميل أستاذنا. كذلك الجميل في الدين أن يجمع بين السعادة الدنيوية والأخروية، يعني سعادة الدنيا هي طريق إلى سعادة الآخرة أستاذنا الفاضل.
4: نعم، لأن الدنيا هي صورة مصغرة للآخرة.
3: نعم.
4: وهي مزرعة ممتدة إلى الآخرة، لذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، في الحياة الدنيا طبعا، فلنحيينه حياة طيبة.
3: نعم.
4: هانئة في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. والعكس أيضا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي آية أخرى: إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فدائما الإنسان الذي ينسى والذي يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن زرع المعروف في هذه الحياة الدنيا لا بد أنه سينسى يوم القيامة.
3: نعم.
4: لن يترك له يعني أجر ولن يترك له جزاء، سيكون جزاؤه النار. وأما من يعمل الصالحات سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يوم القيامة لن ينسى، سيجزى ذلك الأجر بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: لكل درجات مما عملوا.
3: نعم أستاذنا، الله سبحانه وتعالى حتى ذكر لفظ السعادة باللفظ في يوم القيامة عندما قال: فمنهم شقي ومنهم سعيد،
4: يعني
3: بين الشقي والسعادة
4: فريقين. نعم، فريق من هو شقي وفريق
3: نعم.
4: من هو سعيد، وكل ذلك يترتب عليه العمل في الحياة الدنيا.
3: نعم.
4: من عمل صالحا فإنه سيجازى وسيلقى صالحا يوم القيامة، ومن عمل سيئا فإنه سيعامل معاملة سيئة هناك يوم القيامة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نكتب هذه يعني الآية بماء الذهب ونعتبرها أيضا يعني طرق من طرق السعادة التي تنجي الإنسان في الدنيا والآخرة.
3: كان الإنسان هو الذي يحدد مصيره يوم الآخرة.
4: نعم
3: نعم، بيده يحدد
4: يستطيع أن يحدد مصيره، ولكن يبقى الأمر أمر الله. يوم القيامة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكن الإنسان يعمل بالأسباب في هذه الحياة الدنيا، يعمل عمل أهل الصلاح ولا يعمل عمل أهل الفساد، يسير على الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى له في هذه الحياة الدنيا حتى يسعد ويتوفق في الدار الآخرة.
3: لا شك أستاذنا الفاضل أن للسنة النبوية كذلك وقفة مع هذا الموضوع، مع موضوع طريق الصعادة. هل لك أن تورد لنا بعض الأحاديث النبوية التي ربما أشارت إلى هذا الجانب؟
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، واجدا لقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهذه الأحاديث تبين على أن الإنسان لا بد أن يكون صبورا شكورا ذاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن ذكر النعم وشكر النعم والصبر على البلاء والصبر على المصائب مما يعين الإنسان على السعادة الدنيوية والأخروية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، دائما معية الله سبحانه وتعالى مع الذين يصبرون على ما يصيبهم من سراء وضراء في هذه الحياة الدنيا.
3: وترى نفوسهم مطمئنة دائما، يعني في سواء في سراء أو ضراء. وكم من كثير نرى كثير من الناس الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بشيء من البلاء، بنقص من الأموال، الأنفس أو الثمرات، شيء في جانب معين، ولكن فوق ذلك تراهم مطمئنين ومرتاحين، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه
4: نعم
3: وتعالى.
4: فهم هذه النصوص والسير عليها وفي سبيلها هو مفتاح وسبيل من سبل السعادة الدنيوية والأخروية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
3: ونحن نتكلم أستاذنا الفاضل عن طريق السعادة، لقد أدركنا الوقت، لعلنا نكمل الحديث بإذن الله تعالى في اللقاء القادم.
4: لا شك إن شاء الله إذا كان الوقت قد انتهى فإننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنواصل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. عراقجي يؤكد أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفض المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي. وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات، على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. وفي إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، قام بزيارة ميدانية إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. شارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي استضافه ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. واستعرض الاحتفال المسيرة المنظمة خلال 5 عقود وما حققته من إنجازات في تطوير العمل الرقابي منذ تأسيسها، إلى جانب تكريم الرواد والمؤسسين والقيادات السابقة للمنظمة. كما عقدت جلسة حوارية ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وقعت شركة ترانزوم مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية
لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران في الجزائر، في خطوة تفتح آفاقا جديدة للشركة بما يعزز الكفاءة والتميز التشغيلي والمساهمة في مواكبة تطلعات القطاع نحو مزيد من النمو والتطور. وتستند ترانزوم في حضورها الدولي إلى خبرة تشغيلية متكاملة ومنظومة واسعة من خدمات الطيران تشمل المناولة الأرضية والشحن والتمويل والخدمات المميزة، مدعومة بخبرات وكفاءات عمانية أثبتت قدرتها على العمل بكفاءة في بيئات تشغيلية متنوعة ووفق أعلى المعايير الدولية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تبادل الرسائل يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساع دبلوماسيات لتهيئة الظروف والاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين البلدين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. وكان عراقجي قد أكد في وقت سابق أن إيران لن تتدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن بحسب طهران لا تلتزم بالتفاهمات السابقة. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري ما وصفه مفاوضات شبه مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لنقل الرسائل بين الجانبين، بينما لا تزال الخلافات بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة البحرية تحول دون استئناف مسار تفاوضي مباشر. 8 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. قتل 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في قضاء صور جنوب لبنان وفق ما أفادت به مصادر إعلامية لبنانية. تأتي الغارة في ظل استمرار التوتر والتصعيد في جنوب لبنان بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل. وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الأيام الماضية ضرباتها في مناطق عدة من الجنوب، فيما تؤكد واشنطن ضرورة تنفيذ الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفق التفاهمات القائمة. هذا وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نصت عليها الاتفاق الإطاري. وبحث الرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كيلفرد الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس. وقال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها.
من جانب آخر يتسع نطاق الاستيطان ليطال عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر المياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوستلوغا الروسي الواقع على البلطيق، وأسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى. وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد، هذا ويمثل ميناء أوستلوغا بوابة رئيسية لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سيملا بوسط أوكرانيا. هذا ورفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروف أن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى 20 شخصا على الأقل، فيما يواصل فرق الإنقاذ البحث عن الإنقاذ وعن ناجين ومفقودين. وضرب الزلزال بقوة 7 درجات و7 أعشار درجة على مقياس ريختر، متسببا في انهيار مبان ومنازل وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق عدة، بينما أجبرت الهزات الارتدادية آلاف السكان على مغادرة منازلهم. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق طوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إلى إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. أمرت السلطات الألبانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة إثر اندلاع حريق في الغابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات، ويسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين للسيطرة على النيران. وفي فرنسا أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وإن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم. ختام النشرة تذكير بالعناوين. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. عرقجي يؤكد أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة
والرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

تلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأن

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها

أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبر.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد، ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. خبرتم؟
1: نعم.
0: أسماكم؟
2: الحواري بن هلال بن صالح بن سيف بن عبد الله بن راشد بن هاشم.
3: مانع بن خلفان بن عامر النقيدي.
4: أحمد بن سعيد بن خلفان العيسري.
5: حمزة بن خالد بن ميدة الراشدي.
6: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
7: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
8: سلطان بن ناصر بن محسن النعمري.
9: شاذان بن عبد الله بن سالم الحسين.
10: محمد بن حمد السلطان الجحافي.
11: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
12: سالم بن عزام بن احمد المنجي.
13: محمد بن سعيد بن مرزوق العسكري.
14: احمد بن محمد بن عبد الله السباعي.
15: محمد بن حمود محمد الصواب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتطبع، وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، وقيل بالجميع ذاك يمنعوا ولا يكون عنه وراء حجاب، ويكره الوقوف في المحراب، وإن يكون سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفضلها في أول وقت الشهر، فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقعا، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، قالوا ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سهى يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سهى يجهر له بفعله الذي سهى أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد أتى به الدليل الوارد، وإنما يكره للنساء لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل ينظون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. لا زال الحديث فضل الحبس محمد أي شيء أي فصل في فصل
14: في فصل أحكام
0: في فصل العدد
14: فصل الثاني
0: في الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة في الفصل الثاني. الفصل الأول تقدم الكلام على المفاهيم في الإيمان، وهو الفصل الثاني في أحكام الإيمان، وبقي من الباب فصل واحد وهو في أحكام المامومين. مفهوم؟ طيب. آخر مسألة أخذناها من هذا الفصل.
1: نعم.
0: فضل سباعي.
14: وقت الصلاة
16: وقت انتظار الإمام وانتظار المأمومين.
0: من أفضل أداء الصلاة.
16: نعم.
0: في وسط الوقت ولا في آخر الوقت؟
16: في أول الوقت.
0: في أول الوقت. إلا
16: صلاة الظهر.
0: يوم في الحر.
16: في الحر الشديد.
0: في الحر الشديد. أبلو بالظهر. فإن الحر في حجها. طيب. زين. هل منك يحفظ نصف الموضوع؟ أفضلها في أوله؟
17: نعم. أفضلها في أول الطرفين إلا صلاة الظهر بعض الحين وذاك في الحر الشديد إذ ندب تأخيرها حينئذ أو استحب.
0: شكرا. كان الكلام حول الموضوع في انتظار المأموم في انتظار الإمام. من حق الإمام أن ينتظر إلى مضي ثلثي الوقت. من حق المأمومين انتظار إلى مضي ثلث الوقت. هذا إذا كان عذر، كان لا ينبغي للإمام أن يتأخر حتى يشق على المأمومين، وكذلك لا ينبغي للمأمومين أن يتأخروا حتى ما يشق على المأمومين وعلى الإمام. وقلنا مثلا أن أهم شيء يقعد وقت حلول يعرفه الإمام ويعرفه الجميع أن صلاة في وقت كذا كذا، كل واحد يعرفه. لو جاء واحد متأخر على ذلك الوقت كل حال يكون بين المغيرة ما في ذلك؟
16: نعم.
0: وما يقول أن فلان ينتظر وفلان لا ينتظر.
16: نعم.
0: كيف أنا مثلا لا أنتظر وفلان ينتظر؟ لا، وقت محدود، تأخر هذا وتأخر هذا وتأخر هذا. ولكن ينبغي إيش التعاون من الجميع، من الجميع يكون وقت محدود كل واحد يكون حاضر. وقلنا سابقا على أن مثلا قالوا عن على أن يكون بعد الأذان يكون انتظار للجميع قدر إيش؟ قدر ما يغتسل القلب من جنابته، أو قدر ما يقول صاحب الحاجة حاجته
16: ويتوضأ.
0: نعم. لكن قد يكون هناك التأخير لعذر من الأعذار، عرفتم؟
16: نعم.
0: منك ذكر الأبيات فيها ذكر هذه المسألة؟
16: نعم.
18: وفعلها في أول الوقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقعا.
0: طيب شكرا أحسنت. إحنا مربعة محريف في هذه المسألة على أن أفضل وقت أن أداء الصلاة في وقتها في أول وقتها. من ميكروك حيث أبي محذورة؟
19: نعم
5: شيخ.
0: تفضل حمزة.
5: عن أبي محذورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله رواه الدار قطني.
0: نظم الشيخ السلام نحصل عليه هذا الحديث نظمه. إيش قال مروان؟
16: نعم.
0: تفضل.
18: فأول الوقت رضا الرحمن ووسطه الرحمة للإنسان والعفو في آخره مذكور وسبب العفو هو التقصير.
0: العفو هو التقصير. أحسنت. شكرا. طيب وقفنا عند قول الناظم وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليم. وليرعى من هو؟
16: الإمام.
0: لأن الفصل يحكم الإمام. ويعرف التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعلم. من ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين ما يشق عليهم ويطيل إطالة تشق على المأمومين. يراعي الضعيف والعلم حتى لا يطيل عليهم وحتى لا يشق عليهم. ما كذاك؟ طيب إيش الدليل على هذا؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
0: هذا سمعتم؟ لكن هناك أكثر أحوال قد يكون في بعض الأحيان التطويل والمأمومون يرغبون في التطويل وقد يكون في بعض الأحيان أيضا عكس ذلك. ما كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أن كان يطيل في بعض الأحيان. قال بعضهم كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. نعم كان يقرأ في في في صلاة المغرب قراءة بالصفات قراءة بالدخان. ومحمد سيد محمد طور المرسلات زين وهكذا قرأ في صلاة المغرب قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف في ركعتين سورة الأعراف من السور طويلة سورة الأعراف نعم في ركعتين في ركعتين. وكذلك أيضا في الفجر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الفجر وقرأ سورة قاف وقرأ سورة الروم زين وقرأ على كل حال الزلزلة أيضا في ركعتين قرأ الركعة في الركعة الأولى الزلزلة وفي الركعة الثانية أيضا قرأ سورة الزلزلة وقرأ المعوذتين أيضا في السفر هذا وقرأ أيضا سورة مريم أليس كذلك؟ قرأ سورة مريم في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال سمعت صبيا يصيح زين فخشيت أن تكون أمه وراءنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام خفف في الركعة الثانية شوفها شفقة لمن للأم حتى لا تشتغل عن الصلاة ونشوى المرعاة عرفتم وكذلك كان الصحابة يطيلون فأبو بكر يعني صار قرأ في سورة الفجر سورة البقرة عاد إلى فرغ من الصلاة قبيل طلوع الشمس قيل له كانت الشمس تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين عمر رضي الله عنه يقرأ في سورة الفجر سورة يوسف سورة الهود سورة النحل سورة الإسراء ما من سورة القصار ما كذلك شيء من هذا الحديث على كل حال قال بعضهم يعني بهذا الحديث أخذ النقارون حديثين يعني يصل أحدكم من الناس فليخفف به يقول أخذ بهذا الحديث النقارون زين ولم يلتفتوا إلى ما قبله ولا إلى ما بعده هناك حديث أخرى ورد في التفوي ما كذلك كذلك في صلاة التراويح هناك يصير على كل حال مفاخرة منافسة في منافسة في التطويل لا في من يكمل صلاة التراويح أول كم صلاة التراويح تستغرق معكم نص ساعة قل لا نحن الحمد لله نستغرق كم 3 ساعة فقط 3 ساعة فريضة صلاة فريضة وصلاة السنة الراتبة وصلاة القيام 8 ركعات وصلاة الوتر 3 ساعة كما قال أخذ بهذا النقارون زين ولم يلتفتوا إلى ما قبله ولا إلى وإلى إلى ما بعده لكن في صلاة قيام الليل لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان كنا نتكي على العصي من هيش من طول القيام قال بعضهم حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح وين الفلاح؟ السحور هي صلاة التراويح وين حال السحور انتبهوا زين وعندما قيل للربيع بن حبيب إن أبا سفيان يقرأ في كل ركعة يعني في التراويح في كل ركعة 30 آية فقال لهم إن ضمام يقرأ في كل ركعة 50 آية 50 آية إذا كان الصلاة كالحال القيام 8 ركعات كم آية؟
20: 400 آية
0: ما في ذلك؟ ما يكون مثلين في كل وقت يراعي إن مراعاة تعتبر أحوال تعتبر أحوال إذا كان في القوم لكل حال مرضى ضعفاء وشيوخ مسلمين لكل حال لا يحتملون التطويل نعم يراعيهم الإمام واضح الآن؟ فما تقول هذا الحديث بس ونقرأ في كل ركعة أقل شيء كم 3 آيات أو أقل شيء بعض العلماء قال أقل شيء آية لما يقال لماذا تفعلون ذلك نقول إذا صلح لكم بالناس فليخفف. التخفيف ما على هذا الحد يعني. كان الإمام الخليل رحمه الله عليه عندما يصلي بالناس صلاة التهجد كان يطيل وعليك الحال يتحمل بأمور الأمة في النهار وبالليل يعني. عندما يصلي من صلاة التهجد يصلي بهم كم؟ 16 ركعة ويطيل القراءة. من روى بعض الطلبة الذي كانوا يدرسون معه أنه قرأ في 4 ركعات يعني 4 سور قرأ في الركعة الأولى سورة الإسراء وفي الركعة الثانية سورة الكهف وفي الركعة الثالثة سورة مريم وفي الركعة الرابعة سورة طه. كم جزء؟ قرأ جزئين في قيام واحد في 4 ركعات. انتبهوا زين. إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف زين. فإن فيهم الضعيف نعم فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى نفسه فليطل ما شاء. طيب وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل زين. تقى إلى مسألة أخرى قال وليمضين على صلاته متى وليمضين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه لكن فساده يضر إن طرى فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد. قوله وليمضين كما قال وليرعى أخذك؟ من يقصد بذلك؟
3: الإمام.
0: وليمضين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه. المسألة إيش؟ إذا فسدت صلاة المأموم هل تفسد صلاة الإمام؟
3: لا.
0: إذا انتقوى صلاة المأموم الواحد إمام واحد مأموم انتقوى صلاة المأموم خرج بقي الإمام وحده هل تفسد صلاته؟
3: لا.
0: إذا مثلا خرج عنه المامومون لم يبقى معه أحد طيب هل تفسد صلاته؟
3: لا.
0: ماذا يفعل؟ قال وليمضين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى. طيب ما يضر بشيء فساد صلاة المامومين؟ أجاب لا ولا يضره فساد من وراءه. كيف يفعل؟ يمضي على أنه إمام على أنه إمام لأنه دخل على أنه إمام وعلى نية أنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي أليس كذلك؟ هو يمضي على صلاته بأنه إمام. كيف يجهر؟ يجهر بالقراءة ويجهر بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده إلى آخر صلاة عبارة إمام دخل على أنه إمام ويكمل على أنه إمام. لو جاء أحد بعد ذلك وجده يصلي إمام يدخل معه ولا ما يدخل معه؟
3: يدخل معه.
0: لو خرج عنه ذلك الماموم الذي فسد صلاته ورجع إليه يدخل معه ولا ما يدخل معه؟ يصلي معه ويدخل ما فاته. لو جاء أشخاص آخرون مثلا وجدوا الإمام هكذا يجهر بالقراءة والتكبير عرفوا أنه إمام يدخلون معه ولا ما يدخل معه؟ يدخلون معه هكذا عرفتم الآن؟ وقالوا مثلا لو صار مثلا إمام مسجد أيضا إمام مسجد دخل المسجد ولم يجد أحد يعرف أنه سيأتي أحد يدخل الصلاة على أنه إمام ما كذلك؟ كبر التكبير الإحرام جهرا ويقرأ جهرا فالذي يأتي يدخل معه أنه وجده بأنه إمام أليس كذلك؟
3: نعم.
0: وليمضين على صلاته متى؟ ضاعت صلاة من وراءه أتى وليمضين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. طيب إيش هذه المسألة الآن؟
16: نعم
0: فضل السباعي إيش هذه المسألة؟
16: مسألة هل إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة
0: لا ما خطأ إذا فاز نحن قلنا إذا فاز صلاة الإمام
16: المسألة هذه القاضي يعني المسألة الماضية كانت هل إذا فسدت صلاة المأمومين تفسد صلاة الإمام؟
0: نعم هذا نعم. نحن نسأل عن المسألة التي ذكرنا يقولنا ولينظر على صلاته متى ضاع صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه. هذه المسألة صورها
16: إذا فسدت صلاة المأموم
0: المأموم هل تفسد صلاة الإمام؟
16: لا تفسد.
0: طيب كيف ينظر الإمام في صلاته؟
16: ينظر على أنه
0: على أنه
16: مفرد على أنه إمام
0: على أنه إمام يعني يجهر؟
16: يجهر نعم
0: يجهر إلى آخر الصلاة ولو لم يأتيه أحد؟
16: نعم
0: إلى آخر الصلاة. طيب لو جيت أنت وجدته هكذا يصلي تدخل معه؟
16: نعم أدخل معه
0: لأنها فيه بيان على أنه إيش؟ على أنه إمام ما كذلك؟
16: كذلك
0: بين أنت الإمام؟
16: لأنه يجهر
0: يجهر بالقراءة يجهر بالتكبير ما كذلك؟
16: نعم
0: ولينبين على صلاته متى؟ ولينبين على صلاته إن فعل ينبين يحافظ
4: نعم
0: ولينبين على صلاته متى؟ إن فعل ينبين
4: ضمير مسلم
0: تخديره
4: هو
0: يعود إلى من؟
4: إلى
0: الإمام إلى الإمام وينبين فعله إيش ينبين؟
4: فعل مضارع
0: فعل مضارع مبني ولا معرب؟
4: مبني
0: مبني على إيش؟
4: مبني على
0: الفتح
4: نعم
0: لاتصاله
4: بالتوكيد
0: وهي اللام من اللام ولينبين ولينبين مش اللام هذه؟ وفي قول أيضا وليرعى
4: لام الأمر
0: نعم
4: الأمر
0: نعم نعم نعم طيب وفي قول وليرعى في التخفيف والتعليل إيش اللام هذه؟
4: كذلك
0: لام الأمر ويرعى
4: فعل مضارع
0: نعم
4: مرفوع مرفوع عن ترفعه هي فعل مضارع
0: إيه
4: مجزوم
0: مجزوم زين مجزوم بلام الأمر
4: نعم هكذا
0: وعم جزمه
4: حذف
0: هذا حافي عدنا هي مثل في عدنا هناك يألف
4: يألف نعم
0: يرعى ما كذا
4: هكذا
0: زين زين ولينبين على صلاته متى ولينبين على صلاته الضمير يعود أي شيء
4: يألف
0: ولينبين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ضاعت صلاة من وراءه أتى ضاعت صلاة من
4: أحسن
0: ضاعت صلاة سواء كان مأموم واحد أو أكثر كذا؟
4: لا
0: صلاة من وراءه أكثر ولا يضره فساد من وراءه الضمير يعود أي شيء ولا يضره
4: الإيمان
0: نعم ولا يضره فساد من وراءه طيب لكن فساده يضر إن طفى نعاد انتقل ناظم إلى مسألة أخرى إذا فسد هذا تو الآن ذكر إذا فسد صلاة المأموم كيف يفعل الإمام كيف يصلي الإمام وكذا؟ المسألة التي الآن ستأتي إذا فسدت صلاة الإمام هل تفسد صلاة المأمومين ولا لا؟ هذه المسألة سنأتي بها إن شاء الله في الحلقة الآتية لابد أن تعرفوا هنا مسألة الارتباط ارتباط صلاة المأموم بصلاة هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أو لا؟ سنذكر معكم هذه المسألة وما يتفرع عليها يتفرع على هذه المسألة في الحلقة الآتية إن شاء الله. أين وقفنا الآن؟ لكن فساده يضر إن طلا فقطعها بغير عذر مفسد عليه والعذر ليس يفسد وقلب أما ولما يجري حتى أتم القلب فيه يجري قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جاء. بارك الله فيكم. سجل خطواتكم. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا مستعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا جهوات منا وجلطانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الحكيم الخبير الذي أنار العقول بفقه المقاصد وجعل في صيانة الوقت طمأنينة المواعد، أهلا بكم في مرفأنا اليوم، مرفأ البصيرة وترتيب الأولويات، حيث نسترد عافية أرواحنا بين أنوار الوحي وحقائق الحياة في هذا العصر الذي يتسارع فيه إيقاع العيش، وتتزاحم على أبواب أذهاننا آلاف المنبهات، يقف الإنسان معنا بين شتات المطالب وضغط المشاغل. نشعر كثيرا أن الأيام تتسرب من بين أصابعنا كالرمل، وأن جهودنا تبدد في معارك جانبية لا تحسم نصرا ولا تبني صرحا. نستهلك المشاعر والأفكار في متابعة تفاصيل لا تعنينا وتدخلات لا تصلح لنا دنيا ولا تقيم لنا دينا، فننتهي إلى استنزاف روحي يسلبنا حلاوة الإنجاز. إن فقه الأولويات أيها المستمع الكريم ليس خطة هندسية لتقسيم الساعات فحسب، بل هو منارة إيمانية صالبة تهدي القلب في أمواج التشتت، حينما نتأمل كيف نظم الإسلام حركة المرء في الحياة نكتشف أن جواهر الرشاد يكمن في القدرة على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين ما يعمر العمر وما يسلقه سلقا. تأمل معي كيف صاغ القرآن الكريم فلسفة الزمن حين أقسم به الباري جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه التنبيه الإلهي لعظمة الوقت، حيث جعل الربح الحقيقي مرهونا بتوجيه الجهد كله نحو المقاصد العليا التي تثمر الإيمان والعمل والإصلاح. ومن جوامع الكلم النبوي الذي يعد ميزانا دقيقا للصلاح السلوكي ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تأمل بلاغة هذا المبدأ النبوي العظيم، فالشريعة لم تجعل التركي سلبية، بل جعلت صرف الاهتمام عما لا ينفع أعلى درجات التزكية. ويتجلى هذا المعنى النبيل في وجوب سلامة القصد وحفظ الجوارح عن الفضول الذي يكدر صفاء الباطن، إذ إن اكتمال الإيمان يبدأ من زهد القلب في الشواغل العابرة. إن الاشتغال بما لا يعني انتهاك خفي لحرمة العمر ومغبة في حق النفس، حينما نتقصى خبايا غيرنا أو نغرق في جدل لا يورث عملا، أو نصرف أوقاتنا في تفاصيل لا تقدم في مسيرتنا نفعا، فإننا نهدر الوقود الذي أعطينا لعمارة الأرض. ولهذا كان علماء الأمة يشددون على صيانة الوقت والفكر، وأن المرء المشغول بمعالي الأمور لا يجد في يومه سعة للفضول، وأن أعظم نعم الله على العبد أن يشغله بما خلق له من الطاعة والإحسان، وأن هذا الحديث هو ركن من أركان الدين الأربعة، لأن النفس البشرية إذا لم ترمم بالفكر المنظم وتصان عن الشتات امتلأت بالحيرة. ومتى ما تعلم المرء أن يكف بصره وعقله عما لا يقيم مصلحته فقد ولج حصنا منيعا من السكينة والحكمة. كيف ندير أعمارنا وجهودنا في زمن الازدحام؟ إن الأمر لا يحتاج إلا إلى شجاعة التنقية، أن نطرح عن كواهلنا الاهتمامات الزائفة. حينما تدير عمرك بمعيار ما يعنيك ستكتشف أن لديك طاقة وفيرة للإبداع وسعة للعبادة وهدوءا في الفكر، وتستشعر أن القلب الذي يترفع عن دنايا الفضول يرسو في مرفأ صلب من اليقين لا تهزه رياح الصخب. إليكم أيها الأحبة الخطوة العملية لهذه الحلقة: اعتمدوا مبدأ فلترة الاهتمامات عند بدء كل يوم قبل أن تبدأ في قراءة أي موضوع أو متابعة أي أمر. اسأل نفسك بيقين، هل هذا الموضوع يصلح ديني أو يبني دنياي أو ينفع أهلي؟ فإن لم يكن كذلك فاطوي صفحته فورا وأعرض عنه. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أعماركم معمورة بالأثر وأرواحكم ساكنة في مرساة اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة أوقاتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، حماية الطفولة في مراحل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أتم لنا الدين وجعل فيه رحمة للعالمين. أولى ديننا الحنيف الطفولة عناية فائقة، حيث عدت مراشده الكريمة الطفل أمانة لدى والديه والمجتمع، وحتى على توفير البيئة الصحية التي تضمن له نموا سليما فيما يتصل بالجوانب الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. ونجد في ظلاله الهانئة التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال والرفق بهم ورحمتهم وتربيتهم على أسمى القيم وأسناها، بعيدا عن كافة أشكال الظلم أو الإجحاف أو الاستغلال. وجاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة ما يؤكد مكانة الطفل والالتفات إلى احتياجاته المختلفة، وما يثبت حقوقه في المعاملة الطيبة والعدل والرحمة. والتربية في رحاب الإسلام مسؤولية عظيمة تبنى على أسس المحبة والرفق، وتقوم على حسن التوجيه والإرشاد ومجانبة القسوة والإهمال، والعناية بما تنمى به قدرات الأطفال ويصقل مهاراتهم ويأخذ بهم لما يهيئهم ليكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم وأمتهم. وينهى الإسلام عن الاستغلال بكافة صوره وأشكاله، ومن ذلك استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، فإن كانت تعاليمه الكريمة تنهى عن تحميل الإنسان ما لا يطيق وتكليفه ما ليس بوسعه، فإن الأطفال أحق بذلك من باب أولى. فالطفولة مرحلة تراعى فيها خصائصها بكافة أبعادها، إنها مرحلة للعب والتعلم والنمو المتكامل، وليست مرحلة أعمال شاقة أو تحمل مسؤوليات مرهقة. واستغلال الأطفال في ذلك ما هو إلا صورة من صور الظلم التي تتعارض مع مقاصد شريعته الغراء، كما أن ذلك الاستغلال في العمل يضر بالطفل ويهدد صحته الجسدية والفكرية والمعنوية، أو يحرمه من التعليم، وكل ذلك يتعارض مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس وإلى التزكية والتعلم. وقد سبق ديننا الحنيف بذلك كافة الجهود الدولية المعاصرة الرامية إلى منع استغلال الأطفال، حيث تفشي الاستعباد والاتجار بالبشر وتوجيههم إلى أشكال من العمل الجبري، وذلك الاستخدام الجائر لهم في النزاعات المسلحة وجرائم الدعارة والفواحش وكافة النشاطات المنحرفة. هكذا نجد الإسلام قد بنى للبشرية منظومة متكاملة تحفظ كرامة الأطفال وتمنع استغلالهم وإهمالهم، وبقي الواجب في التعاون لتفعيل مبادئه وقيمه وتعاليمه في الواقع عبر سن القوانين الملزمة ومراقبة تنفيذها وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز التربية الأسرية، كما أن برامج الحماية الاجتماعية من الركائز المهمة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة كل إنسان خصوصا الفئات الضعيفة كالأطفال، سعيا لنشأة جيل قوي يحمل الخير لأمته والعالم. هو الله، هو الله قد طاب الوجود بحمده، وعم البرايا كلها فيض رفده، وأرسل نور الرشد يمحو غياهبا، فيا سعد نفس تستضيء برشده، له الحمد له الحمد ما بان الرشاد لمبصر، وسبح هذا الكون طرا بمجده. فهيا بنا لله ربنا حيث يغدو العمر أندى وأجمل، واللحظات أحلى وأفضل.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا. وذكرنا فيما وجهين، وبقي وجه ثالث نذكره فيما، فإنما تأتي على صور متنوعة ومعاني متعددة. وقد ذكر الإمام نور الدين في منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل 12 معنى لما، وهناك من ذكر أكثر من تلك المعاني وشرحها في شرح منظومته، وهو المعروف بشرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل. وهذه المنظومة والتي تقع في 36 بيتا و200 شرحها غير الإمام نور الدين، فقد شرحها العالم الكبير حمدان بن خميس اليوسفي، وشرحه مطبوع واسمه خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل، وهو شرح مفيد ونافع ولا يستغني عنه طالب هذا الفن الشريف وهو النحو والإعراب. فيجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام: وليتبر الذي علوه تتبيرا، والعلو الغلبة، والمراد ليتبر الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا. والتتبير على ما سيأتي هو التدمير، فالمعنى ليدمروا ما علوه تدميرا. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليتبروا شيئا علوه تتبيرا. وهذان وجهان تقدم ذكرهما، ونذكر الوجه الثالث. فيجوز فيما أن تكون مصدرية ظرفية على حد قول الحق تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فالمعنى مدة دوامي حيا. والمعنى على هذا الوجه وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، والمعنى وليدمروا مدة علوهم تدميرا. وما على هذا الوجه تكون مصدرية، فهي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وما المصدرية؟ تأتي ظرفية وتأتي غير ظرفية، وعلى جعلها ظرفية تؤول ما مع ما بعدها بمعنى الظرف، أو تؤول بمعنى مدة أو زمان. والتقدير وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، أو وليتبروا زمن علوهم تتبيرا. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدما صلتها، فإنما المصدرية موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان الموصول اسما أو فعلا، بل سواء كان الموصول اسما أو حرفا، جملة صلة الموصول. وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة الفعلية علو جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما مصدرية ظرفية. وما مع ما بعدها في معنى المصدر، فما مع ما بعدها أو المصدر المؤول من ما وما بعدها في محل نصب ظرف. والتقدير وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، وهذا الظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال الجار. ويظهر لنا من المعنى أن الظرف والذي حصل من تأويل ما مع ما بعدها متعلق بالفعل يتبروا، وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، ولذلك نلاحظ من التقدير أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين ذلك الظرف والذي أول من ما ومع ما بعدها والفعل يتبر، ترشد تلك العلاقة إلى أن ذلك الظرف متعلق بالفعل يتبر. تتبير مصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مؤكد لعامله. والجملة الفعلية يتبر ما علوا تتبيرا جملة صلة الموصول الحرفي أن، والذي قدر بعد لام الجر لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما، بل والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو اللام، والتقدير ولتتبير ما علوا تتبيرا. وحرف الجر وهو اللام متعلق بفعل مقدر، والتقدير بعثناهم ليتبروا ما علوا تتبيرا، ويلزم أن يقدر ذلك الفعل، بحيث لا يجوز أن تتعلق اللامات الثلاث بفعل واحد لاتحادهما لفظا ومعنا، وقد أجازوا أن يتعلق جاران متفقان لفظا إذا اختلفا معنا، ومعنى الجارين بل معنى الجارات الثلاث في هذه الآية واحد وهو التعليل. ولذلك فكل جار من هذه الجارات الثلاثة متعلق بفعل مقدر، ومن المعلوم أن العطف على نية تكرار العامل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها بعد أن نقف عند معنى يتبر وعند معنى تتبيرا. وقد وقعت الإشارة إلى المعنى، فقد وقع في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: وليتبروا وليدمروا، فالمعنى ليدمروا ما علوا تدميرا. وقد جاء ما يشبه هذا المعنى عند أئمة العربية الآخرين، فنجد ذلك عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين، وهو الكتاب المشهور المعروف، فقد جاء عنه: والتبار الهلاك والفناء، وتبر يتبر تبارا، وتبرهم الله تتبيرا، فيأتي مكثرا ويأتي غير مكثر. وفي القرآن وقع مكثرا أي وقع مضعفا، ومن فوائد التضعيف التكثير، فقد وقع في الذكر: وليتبروا ما علوا تتبيرا، ويأتي غير مكثر أو غير مضعف، كما تدل على ذلك عبارة الخليل، فقد قال: وتبر يتبر تبارا. فأما الثلاثي غير المكثر فمصدره تبار، وأما المكثر فمصدره تتبير، وهو من باب فعل يفعل، ولذلك قال: وتبر يتبر تبارا. وقد تقدم بأن التبار هو الهلاك والفناء، فالمعنى ليهلكوا ما علوا إهلاكا، أو ليفنوا ما علوا إفناء، أو ما شابه ذلك من التقديرات التي تقرب المعنى. ونجد أيضا كلاما حول معنى هذا الحرف من كلام العربي عند ابن دريد في الجمهرة، وهو كتاب لا ينبغي أن يتجاوز بأي حال من الأحوال، فقد جاء عند ابن دريد في الجمهرة: والتبار الهلاك، تبره الله تتبيرا إذا أهلكه ومحقه، وهكذا فسره أبو عبيدة. ويريد بأبي عبيدة معمر بن المثنى وهو صاحب مجاز القرآن. وفي التنزيل في قول الله عز وجل: متبر ما هم فيه، أي مهلك، والله أعلم. وكلامه قريب من كلام أبي عبيدة، بل إنه نقل عن أبي عبيدة، وكلامه أيضا قريب من كلام صاحب العين. وكثيرا ما ينقل عن صاحب العين، كما نجد ذلك في الجمهرة، ونجد ذلك أيضا في الاشتقاق. وقد أثنى على أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ثناء عظيما في الجمهرة وفي الاشتقاق. ونجد كلاما لأبي عبيدة معمر بن المثنى في هذا الحرف أيضا في سورة الأعراف، فإن هذا الحرف وقع ذكره في سورة الأعراف أيضا. والإمام بن دريد نقل كلام أبي عبيدة من تفسيره لسورة الأعراف، فقد جاء في مجاز القرآن في سورة الأعراف: متبر ما هم فيه، أي مبيت ومهلك، أي مبيت ومهلك. فيدل ذلك على أن مثل هذا النوع من الإهلاك إنما يقع في وقت البيات، وهو وقت الليل. وظاهر هذا الكلام أو يفهم من هذا الكلام بأنه لا يقال تبر ولا تبر إلا إذا وقع الإهلاك أو الإفناء في وقت المبيت، ووقت المبيت هو وقت الليل. فهذا الذي ذكر عن صاحب مجاز القرآن وعن صاحب العين وهو المتقدم، وذكر أيضا في الجمهرة كما نقلناه، وقد وقع ذكر هذا الحرف عند أبي عبيدة معمر بن المثنى مرتين في تفسيره المشهور وهو مجاز القرآن، وعنه أخذ بعد ذلك المفسرون، سواء ذكروا أنهم أخذوا عنه أو لم يذكروا، جريا على عادة المؤلفين في الزمن المتقدم، فإنهم ينقلون كثيرا من غير أن يذكروا المصدر. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 8 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وقد صدرت هذه الآية بعسى، وعسى من المعلوم أنها تعمل عمل كان وأخواتها، فهي من النواسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني عسى، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، ولازلنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآيات التي في سورة الشعراء، مع هذا الدعاء العظيم الذي يذكره الله عز وجل في مناجاة إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كنا في اللقاءات الماضية نتكلم عن قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقادنا الحديث عن قوله تبارك وتعالى لسان صدق إلى موضوع الإخلاص، وذكرنا خطورة أن يأتي هذا العبد بالأعمال وهو لا يبتغي بها رضوان الله عز وجل، وأنه سيكون من الخاسرين في الآخرة. بل الحديث الذي ذكرناه عن أولئك النفر الذين ما كانوا مخلصين في أعمالهم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف يفعل بهم، هذا الذي قاتل ليقال جريء فيرد عليه: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعوذ بالله. كذلك الذي تعلم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه أنه كاذب، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كذلك بالنسبة لذلك الذي ينفق. طيب، أنا هنا أريد أيها الإخوة والأخوات يعني نتذاكر موضوع الإخلاص بأن نذكر خطوات عملية يحاول فيها العبد أن يكون في المخلصين، لأن موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا. وعندما أقول يحاول، لا أقصد أنها محاولات يعني مهزوزة، وإنما محاولة ذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه. يعني لو فرضنا أن إنسانا سيغرق، ما يقول سأحاول أن أسبح لعلني أنجو، لا، وإنما يسبح بكل اجتهاد ومثابرة وقوة لأجل أن ينجو من الغرق. فإذا كذلك موضوع الإخلاص ما محاولة يعني محاولة باردة، وإنما محاولة فيها خطوات جادة. النقطة الأولى الدعاء. نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء المبارك الذي يعين على موضوع الخشوع، على موضوع الإخلاص. إذن الدعاء اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. تدعو الله عز وجل: يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين، يا رب أنا امرأة ضعيفة مسكينة، قد أعمل بعض الأعمال الصالحة، قد تكون هنالك حظوظ لنفسي، اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. كذلك مع الدعاء إخفاء الأعمال. لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف مدى السرية يعني. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما لهم؟ لكم، لأن هذا معين على الإخلاص، إخفاء العمل، تخفي هذا العمل. وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن ما يعين على الإخلاص إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا قد انتهى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والفعال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مرافق اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الحكيم الخبير الذي أنار العقول بفقه المقاصد وجعل في صيانة الوقت طمأنينة المواعد، أهلا بكم في مرفأنا اليوم، مرفأ البصيرة وترتيب الأولويات، حيث نسترد عافية أرواحنا بين أنوار الوحي وحقائق الحياة في هذا العصر الذي يتسارع فيه إيقاع العيش، وتتزاحم على أبواب أذهاننا آلاف المنبهات، يقف الإنسان معنا بين شتات المطالب وضغط المشاغل. نشعر كثيرا أن الأيام تتسرب من بين أصابعنا كالرمل، وأن جهودنا تبدد في معارك جانبية لا تحسم نصرا ولا تبني صرحا. نستهلك المشاعر والأفكار في متابعة تفاصيل لا تعنينا وتدخلات لا تصلح لنا دنيا ولا تقيم لنا دينا، فننتهي إلى استنزاف روحي يسلبنا حلاوة الإنجاز. إن فقه الأولويات أيها المستمع الكريم ليس خطة هندسية لتقسيم الساعات فحسب، بل هو منارة إيمانية صالبة تهدي القلب في أمواج التشتت، حينما نتأمل كيف نظم الإسلام حركة المرء في الحياة نكتشف أن جواهر الرشاد يكمن في القدرة على التمييز بين الأصيل والدخيل، وبين ما يعمر العمر وما يسلقه سلقا. تأمل معي كيف صاغ القرآن الكريم فلسفة الزمن حين أقسم به الباري جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنه التنبيه الإلهي لعظمة الوقت، حيث جعل الربح الحقيقي مرهونا بتوجيه الجهد كله نحو المقاصد العليا التي تثمر الإيمان والعمل والإصلاح. ومن جوامع الكلم النبوي الذي يعد ميزانا دقيقا للصلاح السلوكي ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تأمل بلاغة هذا المبدأ النبوي العظيم، فالشريعة لم تجعل الترك سلبية، بل جعلت صرف الاهتمام عما لا ينفع أعلى درجات التزكية. ويتجلى هذا المعنى النبيل في وجوب سلامة القصد وحفظ الجوارح عن الفضول الذي يكدر صفاء الباطن، إذ إن اكتمال الإيمان يبدأ من زهد القلب في الشواغل العابرة. إن الاشتغال بما لا يعني انتهاك خفي لحرمة العمر ومغبة في حق النفس، حينما نتقصى خبايا غيرنا أو نغرق في جدل لا يورث عملا، أو نصرف أوقاتنا في تفاصيل لا تقدم في مسيرتنا نفعا، فإننا نهدر الوقود الذي أعطينا لعمارة الأرض. ولهذا كان علماء الأمة يشددون على صيانة الوقت والفكر، وأن المرء المشغول بمعالي الأمور لا يجد في يومه سعة للفضول، وأن أعظم نعم الله على العبد أن يشغله بما خلق له من الطاعة والإحسان، وأن هذا الحديث هو ركن من أركان الدين الأربعة، لأن النفس البشرية إذا لم ترمم بالفكر المنظم وتصان عن الشتات امتلأت بالحيرة. ومتى ما تعلم المرء أن يكف بصره وعقله عما لا يقيم مصلحته فقد ولج حصنا منيعا من السكينة والحكمة. كيف ندير أعمارنا وجهودنا في زمن الازدحام؟ إن الأمر لا يحتاج إلا إلى شجاعة التنقية، أن نطرح عن كواهلنا الاهتمامات الزائفة. حينما تدير عمرك بمعيار ما يعنيك ستكتشف أن لديك طاقة وفيرة للإبداع وسعة للعبادة وهدوءا في الفكر، وتستشعر أن القلب الذي يترفع عن دنايا الفضول يرسو في مرفأ صلب من اليقين لا تهزه رياح الصخب. إليكم أيها الأحبة الخطوة العملية لهذه الحلقة. اعتمدوا مبدأ فلترة الاهتمامات عند بدء كل يوم قبل أن تبدأ في قراءة أي موضوع أو متابعة أي أمر. اسأل نفسك بيقين: هل هذا الموضوع يصلح ديني أو يبني دنياي أو ينفع أهلي؟ فإن لم يكن كذلك فاطوي صفحته فورا وأعرض عنه. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أعماركم معمورة بالأثر وأرواحكم ساكنة في مرساة اليقين. أستودع الله أرواحكم وطهارة أوقاتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين

0: ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا

الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش

قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء

استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا

0: البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البرو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الشفوي، وهو من أحكام الميم الساكنة. والإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وحروفه جميع حروف الهجاء عدا الباء والميم، ويكون في كلمة وفي كلمتين. يقول الشيخ الجمزوري: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمة: الحمد لله، الحمد، أنعمت، ويمسك السماء. وفي أوائل بعض السور نحو: الميم الثانية من ألف لام ميم را، وقع حرف الراء بعد الميم الساكنة، وألف لام ميم صاد، وقع حرف الصاد بعد الميم الساكنة، فحكمه الإظهار. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمتين: أمزاغت، فزادهم إيمانا. وضابط الإظهار الشفوي في المصحف وضع رأس الخاء الصغيرة المهملة فوق الميم. وننبه هنا أن إظهار الميم الساكنة يكون أشد إذا وقع بعدها واو أو فاء، خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين، وذلك لاتحادها مع الواو في المخرج، نحو عليهم ولا، فلا يقرأ القارئ خطأ عليهم ولا. ولقربها من الفاء نحو ولهم فيها، تقرأ خطأ بالإخفاء ولهم فيها. يقول الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي.
2: أحكام التلاوة.
4: أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المرسلات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المرسلات: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا. ينتبه القارئ لفتح السين فلا يقرأ والمرسلات، وينتبه أيضا لتفخيم راء والمرسلات وعرفا، لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، فحكمها التفخيم. وفي قوله تعالى: عذرا أو نذرا، ينتبه القارئ لسكون الذال ولصفة الرخاوة فيها، فلا يقرأ عذرا أو نذرا، وإنما عذرا أو نذرا. وفي قوله تعالى: لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، ينتبه القارئ لشدة وهمس التاء في كلمة أجلت، ولهمس الفاء والصاد في كلمة الفصل. كذلك ينتبه لتوضيح مخرج اللام ولصفة البينية فيها، فبعضهم يقرأ بدون مراعاة هذه الصفة والتي هي بين الشدة والرخاوة. وفي قوله سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين، تكررت هذه الآية 10 مرات في السورة، ينتبه القارئ للإدغام بغنة في تنوين الضم الذي جاء بعده حرف الياء: ويل يومئذ، وللإدغام بغير غنة في تنوين الكسر حيث جاء بعده حرف اللام: يومئذ للمكذبين. وينتبه القارئ لرخاوة الذال في للمكذبين. وفي قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، في كلمة نخلقكم جاء بعد القاف الساكنة كاف متحركة، تقرأ لحفص بالإدغام الكامل بذهاب صوت القاف تماما، وتبقى الكاف مشددة ألم نخلقكم. وقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتاب التمهيد أن الإدغام الكامل أولى، وذلك تبعا لأسانيد أبي عمرو الذي تتصل أسانيدنا به. وفي قوله سبحانه كأنه جمالة صفر في كلمة جمالة ينتبه القارئ لكسر الجيم فلا يقرأ جمالة، وينتبه القارئ برواية حفص لعدم مد اللام جمالات، ويخطئ من يقرأ بضم الفاء في كلمة صفر فيقرأ خطأ صفر، والصواب سكونها صفر مع مراعاة تفخيم الراء. وفي قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ينتبه القارئ لتفخيم غنة الإخفاء حيث جاء بعد النون الساكنة حرف الطاء، وحرف الطاء من حروف الاستعلاء والإطباق فهي مفخمة والغنة تابعة للحرف. هذا يوم لا ينطقون. وفي قوله سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون في كلمة وعيون ينتبه القارئ برواية حفص لضم العين فلا يقرأ بكسر العين وعيون. وفي قوله سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ينتبه القارئ لتحقيق ضم الميم لهم في وإذا قيل لهم اركعوا، وينتبه لترقيق الكاف في كلمة اركعوا وكلمة لا يركعون فلا يقرأ اركعوا بتفخيم الكاف حتى تقرب من القاف. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المرسلات، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله

تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنين.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال لدينا بقية باقية حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 136 من آيات سورة البقرة، وهي آية طويلة نوعا ما.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى لنقف الوقفة الأخيرة حولها.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لك أن تخبرنا عن جمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
2: جميل. أما الأسباط فهو جمع سبط، وفسرنا معنى السبط وقلنا السبط هو القبيلة، فالسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فهم 12 سبطا. ولكن جمع إبراهيم اختلف العلماء، أي علماء اللغة فيه.
0: فلماذا اختلفوا يا أستاذنا؟
2: حسب اختلافهم في الهمزة، أهي همزة وصل أم همزة قطع؟ والذي يدل عليه السياق وقواعد اللغة العربية أن الهمزة همزة قطع، إذ لا موضع للوصل لهمزة الوصل هنا. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق نقول في الجمع لهذه المفردات الثلاث: جمع إبراهيم أبارهة، وجمع إسماعيل أسامعة، وجمع إسحاق أساحقة. ولك أن تقول أساميع وأساحيق وأباريه، هذا رأي المبرد.
1: وما الرأي الآخر يا أستاذنا؟
2: بعض العلماء يقول إبراهيم جمعه براهم.
0: براهم؟
2: نعم، وإسماعيل جمعه سماعل أو سماعيل. لكن يرد هذا أن الهمزة ليست هنا بموضع زيادة، فالهمزة أصلية، وإنما يحذف الحرف الأخير ليستقيم الجمع.
0: ولكن يا أستاذنا، لماذا يجمع اسم كهذه الأسماء؟ مثلا إبراهيم، هل يجمع مثلا تعبيرا عن القوم الذين اتبعوا إبراهيم؟
2: نعم، يجمع إذا كان الاسم متعددا، مثلا عدة أشخاص اسمهم إبراهيم، لأنه تسمى بهذا الاسم كثيرون، وكذلك إسماعيل وكذلك إسحاق، فتقول لقيت أسامعة ولقيت أساحق ولقيت أباره، أو براهم وسماعل أو سماعيل كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فتجمعه باعتبار تعدد الأشخاص، أي تعدد من سمي بهذا الاسم.
1: وماذا عن جمع يعقوب يا أستاذنا؟
2: يعقوب جمعه يعاقبة ويعاقيب أو يعاقب، ذلك كله جائز. ولذلك سميت الفرقة اليعقوبية من النصارى باليعاقبة،

0: يلتف بعضها على بعض أو يلتف بعضها ببعض.
1: أستاذنا،
0: نعم
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما أوتي موسى وعيسى؟
0: جميل جدا. ما أوتي موسى هو التوراة وصحف موسى، أما ما أوتيه عيسى عليه السلام فهو الإنجيل، أو كذلك ما أوحي إليهما من غير الكتب، فهنالك قد يكون وحي آخر من غير الكتب، ولكن المقصود بالدرجة الأولى ما أوتيه موسى التوراة وصحفه، وكذلك ما أوتيه عيسى هو الإنجيل.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا سبق ذكر الأسباط سبق ذكر موسى وعيسى؟
0: جميل جميل جدا. موسى وعيسى من الأسباط، فهم أولاد إسحاق من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب. يعقوب ذريته كثيرة وفيهم الأنبياء، فهم أنبياء بني إسرائيل. وفردوا وعطفوا عطف خاص على عام.
1: عطف خاص على عام؟
0: نعم نعم.
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: يكون ذلك إذا أريد تشريف المعطوف بمزية أخرى يختلف فيها عن الأوائل الذين هم منهم أو الذين هو منهم، ذلك أن موسى كليم الله، وعيسى ولد من غير أب، آية من الله سبحانه على خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وإما لكون ما أنزل إليهما أكثر مما أنزل على غيرهما، فموسى جاء بشريعة في التوراة، وعيسى جاء بالإنجيل مفصلا لبعض ما في التوراة وناسخا لبعضها، فعيسى ذو شريعة وموسى ذو شريعة، لذلك خصا لأنهما امتازا بأشياء لا توجد في الأنبياء قبلهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من التعبير هنا في هذا الجزء من هذه الآية بقوله تعالى وما أوتي؟ لماذا هنا أوتي وفي قول سابق قوله تعالى أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
0: جميل جدا. هناك أنزل استعمل مع القرآن العظيم وما أنزل إلينا، واستعمل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كذلك استعمل هذا الفعل أنزل، أما هنا أوتي. هذا تفنن في العبارة حتى لا يكون تكرار ممل في التعبير، فعبر تارة بالإنزال وتارة بالإيتاء، وهو تفنن تحمله اللغة العربية خفة في الألفاظ وقصدا لعدم التكرار وإن كان المعنى واحدا. فالمنزل أيضا مؤتى، فالله آتى موسى وعيسى كما آتى النبيين، وآتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وآتى أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ولقد آتينا موسى الكتاب، وهكذا. فالإيتاء عبر به هنا دفعا للتكرار الممل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في قوله تعالى وما أنزل إلينا، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن رغم أنه مما تأخر إنزاله على المسلمين فجاء بعد الشرائع السماوية السابقة؟
0: جميل جدا. قدم للاهتمام به.
1: قدم للاهتمام به؟
0: نعم، لأن القرآن أهم الكتب، أهم الكتب المنزلة وأشرفها وأوسعها،
1: وهو الذي نسخها.
0: نعم، لذلك قدم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإن كان متأخرا في الإنزال، وما قبله متقدم في الإنزال كذلك وفي الإيتاء، لكن قدمه باعتباره ناسخا لكل الشرائع فهو أهم منها، وباعتبار أن هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، كما أن الرسول المرسل به هو خاتم الرسل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، وبقيت لدينا بقية يسيرة، وذلك قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله لنكمل مشوارنا مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، ولازلنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآيات التي في سورة الشعراء، مع هذا الدعاء العظيم الذي يذكر الله عز وجل في مناجاة إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كنا في اللقاءات الماضية نتكلم عن قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقادنا الحديث عن قوله تبارك وتعالى لسان صدق إلى موضوع الإخلاص، وذكرنا خطورة أن يأتي هذا العبد بالأعمال وهو لا يبتغي بها رضوان الله عز وجل، وأنه سيكون من الخاسرين في الآخرة. بل الحديث الذي ذكرناه عن أولئك النفر الذين ما كانوا مخلصين في أعمالهم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف يفعل بهم؟ هذا الذي قاتل ليقال جريء، فيرد عليه: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعوذ بالله. كذلك الذي تعلم القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يرد عليه أنه كاذب، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كذلك بالنسبة لذلك الذي ينفق. طيب، أنا هنا أريد أيها الإخوة والأخوات يعني نتذاكر موضوع الإخلاص بأن نذكر خطوات عملية يحاول فيها العبد أن يكون في المخلصين، لأن موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا. وعندما أقول يحاول، لا أقصد أنها محاولات يعني مهزوزة، وإنما محاولة ذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه. يعني لو فرضنا أن إنسانا سيغرق، ما يقول سأحاول أن أسبح لعلني أنجو، لا، وإنما يسبح بكل اجتهاد ومثابرة وقوة لأجل أن ينجو من الغرق. فإذا كذلك موضوع الإخلاص ما محاولة يعني محاولة باردة، وإنما محاولة فيها خطوات جادة. النقطة الأولى الدعاء. نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء المبارك الذي يعين على موضوع الخشوع، على موضوع عفوا على موضوع الإخلاص. إذن الدعاء اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، تدعو الله عز وجل: يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين، يا رب أنا امرأة ضعيفة مسكينة، قد أعمل بعض الأعمال الصالحة، قد تكون هنالك حظوظ لنفسي، اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. كذلك مع الدعاء إخفاء الأعمال. لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف مدى السرية يعني. والله عز وجل يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما لهم لكم، لأن هذا معين على الإخلاص، إخفاء العمل، تخفي هذا العمل. وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن ما يعين على الإخلاص إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا قد انتهى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والفعال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وطلح منضود وظل ممدود

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، حماية الطفولة في مراحل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أتم لنا الدين وجعل فيه رحمة للعالمين. أولى ديننا الحنيف الطفولة عناية فائقة، حيث عدت مراشده الكريمة الطفل أمانة لدى والديه والمجتمع، وحتى على توفير البيئة الصحية التي تضمن له نموا سليما فيما يتصل بالجوانب الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. ونجد في ظلاله الهانئة التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال والرفق بهم ورحمتهم وتربيتهم على أسمى القيم وأسناها، بعيدا عن كافة أشكال الظلم أو الإجحاف أو الاستغلال. وجاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة ما يؤكد مكانة الطفل والالتفات إلى احتياجاته المختلفة، وما يثبت حقوقه في المعاملة الطيبة والعدل والرحمة. والتربية في رحاب الإسلام مسؤولية عظيمة تبنى على أسس المحبة والرفق، وتقوم على حسن التوجيه والإرشاد ومجانبة القسوة والإهمال والعناية بما تنمى به قدرات الأطفال ويصقل مهاراتهم ويأخذ بهم لما يهيئهم ليكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم وأمتهم. وينهى الإسلام عن الاستغلال بكافة صوره وأشكاله، ومن ذلك استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، فإن كانت تعاليمه الكريمة تنهى عن تحميل الإنسان ما لا يطيق وتكليفه ما ليس بوسعه، فإن الأطفال أحق بذلك من باب أولى. فالطفولة مرحلة تراعى فيها خصائصها بكافة أبعادها، إنها مرحلة للعب والتعلم والنمو المتكامل، وليست مرحلة أعمال شاقة أو تحمل مسؤوليات مرهقة. واستغلال الأطفال في ذلك ما هو إلا صورة من صور الظلم التي تتعارض مع مقاصد شريعته الغراء، كما أن ذلك الاستغلال في العمل يضر بالطفل ويهدد صحته الجسدية والفكرية والمعنوية، أو يحرمه من التعليم، وكل ذلك يتعارض مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس وإلى التزكية والتعلم. وقد سبق ديننا الحنيف بذلك كافة الجهود الدولية المعاصرة الرامية إلى منع استغلال الأطفال، حيث تفشي الاستعباد والاتجار بالبشر وتوجيههم إلى أشكال من العمل الجبري، وذلك الاستخدام الجائر لهم في النزاعات المسلحة وجرائم الدعارة والفواحش وكافة النشاطات المنحرفة. هكذا نجد الإسلام قد بنى للبشرية منظومة متكاملة تحفظ كرامة الأطفال وتمنع استغلالهم وإهمالهم، وبقي الواجب في التعاون لتفعيل مبادئه وقيمه وتعاليمه في الواقع عبر سن القوانين الملزمة ومراقبة تنفيذها وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز التربية الأسرية، كما أن برامج الحماية الاجتماعية من الركائز المهمة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة كل إنسان خصوصا الفئات الضعيفة كالأطفال، سعيا لنشأة جيل قوي يحمل الخير لأمته.

0: أجمل واللحظات أحلى وأفضل.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي، وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وفاة نحو 50 شخصا وعشرات المصابين والمفقودين جراء الزلزال القوي في شرق أندونيسيا. تشير أحدث النتائج الميدانية إلى أن نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة يبلغ نحو 12 كيلومتر، وتواصل هيئة البيئة التعامل معها فيما لم ترصد آثار تذكر للتلوث في المواقع الأخرى. وتؤكد نتائج الرصد حتى الآن عدم وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة والتي يقع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. وفيما يتعلق بالبقع الزيتية المتسربة في البحر، تشير بيانات الرصد والنماذج المحدثة إلى أنها لا تزال تتحرك ضمن مسارها المرصود في عرض البحر باتجاه جنوب شرق ولاية مصيرة نحو أعالي البحر، مع استمرار متابعة حركتها وفق المتغيرات البحرية والجوية. وتعمل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الرصد والاستجابة الميدانية وتقييم المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار البيئية وحماية البيئة البحرية والساحلية. من جهته، يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تنفيذ أعمال الرصد والتقصي والرقابة الميدانية لتقييم مدى تأثر مناطق الصيد والتحقق من سلامة المنتجات السمكية. ويكثف المركز إجراءاته الاحترازية التي شملت متابعة مواقع إنزال الأسماك والمصانع والأسواق السمكية، ومراقبة حركة الإنزال ومصادر المصيد وأخذ العينات وإخضاعها للفحوص المخبرية، إلى جانب تشكيل فرق فنية لمتابعة السواحل ومواقع الإنزال في المحافظات الواقعة على بحر العرب. وفي إطار الجهود التي يبذلها قطاع الخدمات الأساسية، اطلع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة رئيس القطاع على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاعي المياه وإدارة النفايات الفرعيين في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية وولاية الدقم بمحافظة الوسطى لضمان استمرارية مختلف الخدمات الأساسية وفق متطلبات الحالة. استقبل فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي في القصر الرئاسي بالعاصمة التشيلية سانتياغو سعادة السفير عبد الغفار بن عبد الكريم البلوشي لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية تشيلي. وقد رحب فخامة الرئيس بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنمو. نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحياتي وحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية تشيلي، وتمنيات جلالته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب تشيلي الصديق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية تشيلي سعادة السفير نقل خالص تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني بمزيد من التطور والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تبادل الرسائل لا يعني بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين. أوضح عراقجي أن قطر وباكستان تواصلان نقل الرسائل بين طهران وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. يأتي الموقف الإيراني وسط استمرار التوتر بين الجانبين في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بشروطها قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات العالقة. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد بالتزامن مع تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين بيروت وإسرائيل.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في العاصمة الإيطالية روما مطلع الشهر المقبل. كما أدان عون الاعتداءات الإسرائيلية وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. في الأراضي الفلسطينية يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وسط اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين مع تشديد للإجراءات العسكرية وتضييق متزايد على حركة الفلسطينيين. وفي قطاع غزة حذرت مصادر طبية من كارثة صحية غير مسبوقة جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع بفعل الحصار والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات. قالت أوكرانيا إن ضرباتها بعيدة المدى أصابت قاعدة جوية عسكرية روسية ومركزا للصواريخ يدعم شبكة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في منطقة سامارا. وذكر الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن ذلك يأتي في إطار حملة كييف للضغط على موسكو لإنهاء الحرب عبر استهداف مواقع في العمق الروسي. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائراتها المسيرة وصواريخها ومدفعيتها قصفت مراكز لوجستية وبنية أساسية للوقود والطاقة والنقل يستخدمها الجيش الأوكراني إلى جانب ورش لتجميع طائرات وزوارق مسيرة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق اندونيسيا إلى نحو 50 شخصا وعشرات المصابين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ناجين ومفقودين. وبلغت شدة الزلزال 7 درجات و17 درجة وتسبب في انهيار مبان ومنازل وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مناطق عدة، بينما أجبرت الهزات الارتدادية آلاف السكان على مغادرة منازلهم. وبعد ساعات قليلة من الزلزال ضرب آخر إقليم سومطرة الشمالية بشدة 6 درجات و14 درجة. أما كولومبيا فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضربها إلى نحو 290 وفاة وإصابة ما يقرب من 4000 شخص آخرين، في حين لا يزال نحو 400 في عداد المفقودين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات و14 درجة، الذي تسبب في تدمير وإلحاق أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل والمؤسسات والمرافق العامة. وفي أسبانيا ضرب زلزال نادر بشدة 5 درجات مدينة غرناطة إحدى أبرز الوجهات السياحية في أسبانيا، ما أسفر وفاة شخصين وإصابة آخرين لجانب إلحاق أضرار بمبان عدة في المدينة. ودعت السلطات السكان إلى التزام الهدوء والابتعاد عن واجهات المباني والشرفات المعرضة للانهيار. بنمو تجاوز 37% سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 3,400,000,000 عماني بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي. وضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية بأكثر من 10% ليبلغ 10,600,000,000 ريال عماني. وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع قيمة صادرات النفط والغاز بأكثر من 8% لتبلغ 6,800,000,000 ريال عماني، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير ب64% لتبلغ 1,000,000,000 ريال عماني. فيما سجلت الصادرات غير النفطية نموا 1.5%. واصل قطاع السياحة في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الأول من هذا العام، مسجلا ارتفاعا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 3% على أساس سنوي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع 6.5% ليبلغ 293,800,000 ريال عماني. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي الإنتاج السياحي تجاوز 610 ملايين ريال عماني مرتفعا بنحو 10%. بأكثر من 56,000,000 ريال عماني نجحت مدينة الصور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن في توقيع 6 عقود استثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك لإقامة مشروعات على مساحة إجمالية تتجاوز 60,000 متر مربع تتنوع قطاعاتها بين السياحة والطاقة والغاز والاتصالات والمواد الغذائية.
وارتفع إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية ليبلغ 2,300,000,000 ريال عماني، وتسعى مدائن إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات المستقبلية ضمن البنية الأساسية لمدينة الصور الصناعية إلى جانب مشروع تطوير مربع صناعة وصيانة السفن. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هيئة البيئة تواصل أعمال الرصد والمتابعة للتلوث الزيتي وتؤكد أنها تتعامل مع نطاق الشواطئ المتأثرة بالتلوث في منطقة رأس مدركة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات بين الطرفين. وفاة نحو 50 شخصا وعشرات المصابين والمفقودين جراء الزلزال القوي في شرق أندونيسيا. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي جعلناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وتربوية وأخلاقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لذلك الأمر، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من تجاربه وخبراته ومن علمه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا الدكتور هلال والمخرج الأخ خالد بن درويش أولاد ثاني، فأهلا وسهلا بكما ومرحبا.
1: بارك الله فيكم شيخ أحمد وجزاكم الله خيرا. وأما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، هذه الحلقة هي استمرار لحلقات اختيار أو أساسيات اختيار شريك الحياة. تحدثنا عن أساس الجمال والمال والحسب والنسب، وكذلك تحدثنا عن الجمال وبعض القضايا المتعلقة بأساسيات اختيار شريك الحياة، وختمنا بأساس مهم وهو الدين، السلوك. اليوم نريد أن ننتقل إلى أساس وكثر الجدل حوله، هو مسألة الكفاءة. وماذا تعني الكفاءة؟ وكما يعبرون في الفقه الإسلامي، الكفاءة هي المساواة والمماثلة بين الرجل والمرأة من بعض الجوانب. واليوم هناك حديث آخر، المساواة هي ظلم للمرأة أو ظلم للحرية، وبعضهم جعله شرط للزوم، بعضهم شرط للصحة. ما أهمية هذا الموضوع وهو موضوع الكفاءة في نجاح الحياة الزوجية وفي اختيار شريك الحياة المناسب الذي يسعد الطرفين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكفاءة كما ذكرت هي المماثلة أو التماثل، هذا الشيء كفء لهذا الشيء يعني. وإذا كان ما هنالك مماثلة فتكون هنالك عدم طبعا الكفاءة. فإذا الكفاءة هو من قضية أن فلان كفء لفلان، أو فلانة كفء لفلان، أو فلان كفء لفلان، أي في هنالك طبعا تقارب تماثل فتحصل الكفاءة. طبعا الكفاءة يعني هي عند ما في رأيي ليست عند كل المذاهب وليست عند كل علماء المذهب، ولكن تقريبا إنها فيها استقرار الحياة الزوجية.
1: استقرار الحياة
2: الزوجية طبعا، لأن عندما يعني لا تكون هنالك الكفاءة طبعا، والكفاءة أن الرجل أن يكون كفءا للمرأة يعني، حتى تحصل طبعا الاستقرار، لأن الرجل يعني هو الذي يختار، فبالتالي هو حر في اختياره، اختيار التي تكون يعني كفءا له أو غير كفء. لكن بالنسبة إلى المرأة، هي الكفاءة تشترط للمرأة، هي من هي حق للمرأة كما
1: حق
2: يقال
1: للمرأة.
2: هي حق للمرأة، إن الرجل هو الذي يختار، هو حر يختار التي هي مكافئة له كفءا له، يختار أدنى من ذلك أرفع، هو حر في النهاية، لأن بيده طبعا عقدة النكاح يعني. لكن المرأة هي التي لها الحق في الكفاءة يعني. لو جاء شخص مثلا لا يكافئها نسبا، لا يكافئها خلقا، لا يكافئها دينا، لا يكافئها مالا، لا يكافئها يعني ثقافة، لا يكافئها علما يعني، فبالتالي إن هذا حق لها هي طبعا. على هذا الحق طبعا يمارسه طبعا وليها، لكن من الذي يعرف هذه الكفاءة؟ هي يعرفها طبعا ولي أمرها،
1: ولي أمرها،
2: لأن رجل، لأن هذا الخاطب هو رجل
1: يعني، هذا الجهد من ولي الأمر.
2: ولي الأمر يجب يكون هو الذي يتعرف عليه. هي مرأة جالسة في البيت
1: تجتهد بالبحث،
2: معلوماتها عن الرجال قليلة، ف فلذلك يعني هذا يجب أن ولي الأمر يعني هو الذي يبحث عن هذا الخاطب إذا كان كفءا أو غير كفء، وبالتالي يخبر هذه الفتاة إن رضيت به ولم يرضى هو به يجب أن يكون، لأن موافقة الولي يعني أيضا هو إذن الولي شرط في الزواج، ركن من أركان الزواج، فلا بد أن يكون هناك يعني يشترك رضا البنت في هذه الكفاءة وكذلك رضا ولي أمرها، يعني فلا بد يكون هناك من يجتمع رأيها ورأي ولي أمرها، لأن أقدر على معرفة يعني، وقد نتحدث عن قضية الولاية في حلقات قادمة عسى إن شاء الله.
1: لكن حقيقة كما ذكرتم موضوع مهم، يعني اكتشفت الفتاة أن هذا الرجل الذي تزوجته ليس بكفء تكون صدمة وتقول أبي قصر أو ولي أمري.
2: قصة زينب بنت جحش فيها هذه التعليم، هي الله تعالى أرادها كمثال
1: صحيح
2: على استقرار الحياة الزوجية وعدم استقرارها. كيف ذلك؟ هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن المطلب، إذن عمته هي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى رجلا يقال له زيد بن حارثة بن شراحيل، هو كلبي من بني كلب من قضاعة، ذهب يزور أخواله في طي، فجاء يعني فهاجمتهم قبيلة أخرى فاختطفوا زيد بن حارثة.
1: نعم.
2: اختطفوه
1: الكلبي.
2: الكلبي هذا، فحقيقة شق ذلك على والده حارثة بن شراحيل، فأخذ يعني ينوح عليه، فأخذ يعني ماذا تقول، حزن عليه حزنا شديدا.
1: سبحان الله.
2: وقال في ذلك أبياتا شعرية مؤثرة جدا في غاية التأثر، تدل على كيف منزلة الابن مع أبيه
1: في قلب أبيه،
2: كيف مكانة الولد
1: صحيح
2: في قلب أبيه، يعني فكان يعني يبحث عنه في الآفاق، فيقول هذه الأبيات، يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل.
1: عجيب.
2: فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل. ويقول غيالات شعري، هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل. يقول سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، وكل امرئ فان وإن غره الأمل. يقول أنني أبكي زيد بن حارثة وما أدري أين هو الآن، في أي سهل أو في أي جبل، يعني فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل. فيا ليت شعري، يقول متى يرجع، يقول حسبي من الدنيا رجوع فقط إلي،
1: هذا غاية يعني
2: المنى، غاية المنى. فيقول تذكرنيه الشمس عند طلوعها، طلعت الشمس أنا أتذكر زيد،
1: متعلق به،
2: متعلق به. وكذلك يقول يعني إذا إذا إذا إذا وإن غابت الشمس إذا قارب الطفل الظلام تذكرته كذلك، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه، أي تعرض لذكراه في ذهني في تصوري في خيالي أمام ناظري إذا قارب الطفل إلى أظلم الليل جاء المساء، يعني وإن هبت الأرياح هيجن ذكره، أرياح المساء دائما تهب، لما تهب يعني الريح في المساء
1: تسترع الذكريات،
2: يقول تسترع هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا أوجل، يعني يقول فعاد، يقول يعني سأعمل نص العيسي، يقول سوف أدور نص العيسي، يعني سوف أركب ظهر الإبل ولا أسأم أني أطوف حتى تسأم الإبل أو تسأم الإبل،
1: أما أنا لا أمل ولا
2: أكل، أما أمل حياتي أو تأتي إلى علي منيتي، طول حياتي حتى تأتيني المنية، يعني
1: وكل حتى
2: أموت، وكله إذا مت فكل امرئ فان وإن غره الأمل.
1: سبحان الله.
2: فأخذ يعني إلى أن علم أنه يعني هو هذا زي بن حارثة، أتي به في مكة وبيع فاشتراه حكيم بن حزام، يعني عم خديجة بنت خويلد، فأهداه إلى ابنة أخيه خديجة بنت خويلد، وهي التي وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بعد زواجهما. فالنبي إكراما له قال هو زيد بن محمد، كان تبني ذلك الأيام يعني
1: بالإسم.
2: مشروع يعني، فعرف بأنه زيد بن محمد، حتى قال أنا زيد بن محمد، يعني لما يسأل زيد بن حارثة قال أنا زيد بن محمد. فالنبي صلى فطبعا فجاء أبوه وقومه لما علموا أنه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا هذا ولدنا وهذا امره وهذا شانه وهذا اللي حدث له، احنا جينا نريد ولدنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو، انا اخيره، اذا يبغى يلحق بكم فيتفضل، يبغى يجلس عندي ما انا يعني اقول له
1: القرار عنده،
2: لا اريد القرار. فهو اختار ان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم اكرامه. شوف كيف هذا الله تعالى طبعا اراد له هذا ذلك الشيء،
1: هذا الفضل.
2: فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب له يعني زينب بنت جحش ابنة عمته، فقالت كيف يا رسول الله انا ابنة عمتك، كيف انا اتزوج هذا مولاك، يعني يعتبر في عداد الموالي لانه بيع واشتري الى غير ذلك. ولكن مع هذا قال لها تزوجي زيد، فتزوجت زيد بن حارثة، ولكن ما استقرت الحياة، كانت مترفعة عليه. وكان زيد يأتي ويشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك، يقول لا أصبر اتق الله، أمسك عليك زوجك. ولكن هي كانت مترفعة عليه كل الترفع حتى طلقها.
1: تنظر نفسها أنها من بيت وكذا،
2: من بيت بنت عم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قام يعني يعيرنها، يمكن نساء قريش يعيرنها، كيف أنت تزوجتي هذا المولى؟ وقريش كل أيام تعتبر هي كما يقولوا يعني قمة العرب وشامة العرب،
1: والاعتزاز والفخر،
2: والاعتزاز والفخر إلى غير ذلك. فيعني فالله تعالى عاد إكراما لها. طبعا أن يعني أول نزل قول الله تعالى في ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله،
1: ألغى التبني
2: فعاد، فنسب زيد إلى والده حارثة بن شراحيل. ثم أن الله تعالى يعني ثم أن يعني أمر النبي أن يقول لزيد أن يطلقها، فطلقها زيد، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها إكراما لها ورفعا لشأنها.
1: سبحان الله،
2: أي فدائب تفتخر على زوجات النبي، تقول أنا الذي زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. يعني فهذه نرجع من هذه القصة أن دائما الكفاءة فيها استقرار
1: من البداية،
2: من البداية، وعدم الكفاءة لا يكون فيه استقرار. الله تعالى جعل هذه القصة هي فقط لتعليمنا أن الكفاءة هو استقرار الحياة الزوجية، هي قصة الله تعالى أرادها هكذا، يعني الله تعالى قدرها هكذا أن تكون لنا فيها عبرة لاستقرار الحياة الزوجية بأن الكفاءة لا بد منها. طبعا لما خطبها النبي بأمر الله تعالى، طبعا جاء المرجفون وكتاب التفسير وكتاب السير، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند يعني عند زيد بن حارثة فرأها كاشفة شعرها فدخلت في قلبه فأخذ يهمهم بكلام غير مفهوم، يعني وإن خلاص دخلت في قلبه وتعرف أنت عاد القصة هذه دائما الحب والعشق والحاجات هذه عاد
1: يتفننون
2: فيها، فيعني فرجف بها الشعوبيون ثم المستشرقون، خاصة المستشرقون عاد دندنوا عليها كثيرا بأن محمد صلى الله عليه وسلم شهواني وإنه يعني عشقة يعني زوجة متبناه إلى غير ذلك، وهذه وصدقها المسلمون، فذكرها المفسرون في تفاسيرهم. في الحقيقة هذه هي قفلة كبيرة من المسلمين أن ينسبوا إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة الدنيئة، هذه قصة دنيئة، النبي أعظم من هذا كله.
1: صح،
2: يعني
1: كأنه مراهق
2: جعلوا النبي يعرفها، وهو الذي خطبها لزيد وهي ابنة عمته، وكانت الحياة مفتوحة، يعرف الأطفال بعضهم بعض، ويعرف الرجال النساء، ويعرف النساء الرجال،
1: لأن
2: دائما المجتمعات سابقا البسيطة يعرف الرجال النساء والنساء الرجال. نحن عندنا مثلا في البلدان يكاد يعني كل واحد يعرف أن هذه زوجة فلان، وهذه بنت فلان، وهذه أم فلان، وهذه أخت فلان، وهذه اسمها فلانة. البلدة الواحدة تقريبا يعني يتعارف الرجال والنساء فيها.
1: صحيح،
2: المرأة تعرف أن هذا الرجل اسمه من، يعني
1: والبيوت كانت متلاصقة
2: ومتقاربة في المنطقة الواحدة.
1: صحيح،
2: يعني
1: فلا يحتاج إلى كل هذا، وإن غض البصر وإن كذا،
2: هذا نبي، هذا محايليه معصوم، يعني الأنبياء معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ وقبل النبوة وبعد النبوة.
1: هذا رأيكم شيخ حمزة؟
2: هذا نعم،
1: أن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعد النبوة.
2: نعم، وقبل البعثة وبعد البعثة، قبل البعثة النبوية.
1: نعم،
2: هذه العصمة هذه يعني هي اللي هي من من من من من أفضل ما يتمتع ويتصف به الأنبياء والرسل، عصمة.
1: نعم،
2: الله تعالى عاصمهم عن الوقوع في المعاصي، يعني ولكن سبحان الله لم ينتبه كثير من المسلمين والمفسرين لهذه النقطة، فدونوها بأن
1: هذه سقطة مدوية،
2: وهذه سقطة مدوية السيرة. يجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم
1: عن هذه الأشياء. نعم صحيح. وهو نبي معصوم.
2: نعم، ذكرت حقيقة هذه القصة في كتاب المرأة المسلمة حقوقها وواجبات.
1: نعم.
2: وأظن كذلك في كتاب السيرة النبوية.
1: نعم.
2: نظرة تصحيحية تحليلية ونظرة تصحيحية.
1: زي ألا يمكن أن يفهم من هذه الرواية أن هنا المغزى الكفاءة النسبية على حساب بقية الأمور، وكأن في عنصرية الموضوع أو شيء كذا؟
2: إلا ما هو تواضع كما خبرته، تواضع بشري. هو هكذا التواضع الاجتماعي، التواضع البشري كما خبرتك. هو يجوز الزواج لو هي تنازلت عن حقها في الكفاءة، ما إنما يجوز ترى الزواج، جائز الزواج. صحيح في خلاف بين العلماء بين المذاهب، قيل يجوز قيل لا يجوز، لكن في النهاية هو حق لها إذا تنازلت ورضيت به الزوج الذي هو أدنى منها في الكفاءة يجوز. لكن لو لم ترضى ولم تستقر به الحياة الزوجية، هنا يكون لها حق في الكفاءة.
1: وبالفعل بالفعل يعني إذا اتضح الكفاءة غير موجودة،
2: أي صح،
1: متعبة تكون الحياة،
2: لأن هذه معنى اختيارها هي، أي فيكون هو عن تزويج وأولياء أمورها لها.
1: كيف نوفق بين هذا الكلام في الآية الكريمة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم؟
2: طبعا هذا مقارنة بالمشركين بالمشركات، لا شك الأمة المؤمنة أفضل من المشركة، لكن للتنفير من زواج المشركات، هذا للتنفير من زواج المشركات يعني. فالأمة المؤمنة لا شك أنها أفضل من المشركة، لكن ما قال أنها الأمة أفضل، ما قال أن الأمة أفضل من الحرة المسلمة، الحرة المؤمنة أفضل من المشركة.
1: صحيح.
2: وذلك للتنفير المسلمين من تزوج بالمشركات.
1: نعم. كيف تعلقون على بعض الروايات الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة؟ المولى والحجام والنساق والبقال، هذا موجود في مسند.
2: هذا للحرف، وهذه دائما تتغير بتغير الزمان. الأحرار من أهل التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة، وكما ذكرت هي المولى والحجام والنساق والبقال. هذه حرف، قد تأتي حرفة في زمن ما تعتبر دنيئة، ويأتي زمن وتعتبر غير دنيئة.
1: صحيح.
2: يعني فمثلا الحلاق قد يكون في السابق حرفة دنيئة، لكن الآن لما فتحت محلات الحلاقة يعني فصارت محلات حلاقة بالديكور بالأشياء. صحيح. والإنسان يعني يأتي بحلاقين يعني من، لكن صاحب الأمر صاحب المكان يكون هو شخص يعني من،
1: لا يستغنى عن الحلاق الآن.
2: فلا يستغنى عن الحلاق الآن. كذلك بالنسبة يعني إلى البقال اللي هو صاحب البقالة يعني، كذلك المطعم كان سابقا طبعا من العيب أن الإنسان يبيع الطعام، لأن العربي مقبول على الكرم، فمن العيب أنه يفتح مطعما ويبيع للناس الطعام.
1: وكذلك الحجام
2: وكذلك، لكن الآن لا، الآن المطاعم صارت مطاعم راقية ومطاعم ضخمة. صح. وفيها الموظفين
1: وتنافس
2: الشركات وفيها يعني أشياء.
1: صح.
2: فدائما يعني الأمور هذه الحرف يعني تتغير بتغير الأزمنة. يعني قد تأتي حرفة تكون مثلا يعني غير شريفة في زمن ما.
1: صحيح.
2: تكون يعني شريفة أو لا بأس بها في زمن آخر، لكن طبعا في الأزمنة السابقة حيث كانت هذه الحرف هي منقصة للإنسان ويعير بها ربما إن الرجل أو غير ذلك، ولا يمارسها إلا الناس طبعا يعني غير ذوي الهمم من صح التعبير، يعني قد يمارسوها أناس من غير ذوي الهمم. فبالتالي يعني هذه يعني يجب أن يكون الإنسان يعرف لك. ثم أنه ترى كما خبرتك هي حق للمرأة، إذا المرأة تزوجت هذا الحجام، تزوجت يعني هذا البقال، تزوجت هذا الحلاق، يعني ما في إشكالية، هي حق لها.
1: صحيح. واليوم كما كلام جميل هو هذا حول هذه النقطة مسألة.
2: نعم.
1: الحرف.
2: أي نعم.
1: بالفعل في حرف كانت غير مقبولة
2: اجتماعيا طبعا.
1: الآن صاروا أصحاب شهادات.
2: صار شهادات.
1: الحجام والحلاق.
2: صحيح. لو وتطورت هذه الأماكن.
1: صارت عيادات الآن في بعض الأحيان.
2: صح. تطورت الآن هذه الأشياء.
1: صح.
2: فأصبحت تمارس من قبل الناس مختصين وخبر ناس يعني عندهم وجاهة في المجتمع، يعني يشيل هذا. صح. يجيب ناس يعملون في، لكن يبقى هو صاحب المطعم، هو صاحب المحل، محل الحلاقة.
1: صح. وصارت من ضمن يعني كما يقال علامة من علامات الحضارة أو المدنية اللي بالمطاعم.
2: طبعا طبعا هذه لابد منها.
1: صحيح.
2: يعني إنها لابد الحياة تكون فيها مطاعم، تكون فيها حلاقين، تكون يعني فيها يعني هذه الأشياء يعني.
1: صحيح. وصار الآن يفتح المطاعم أو إن صح تعبير بهذه الحرف ناس من أسر
2: جاء من فترة رجل من مصر حوالي قبل 100 سنة أو أكثر، فنزل في بلدة أو في مدينة فسأل عن الحلاق. في عمان ما شف البلدان حلاقين كذا اللي هو محلات حلاقة، لأنه جاء من مصر، وفي مصر كانت قبل 100 سنة فيها أماكن الحلاقة
1: متقدمين
2: طبعا. فسأل عن مكان الحلاقة، قال ماشي أنا مكان حلاقة لكن نأتي بشخص يقوم بحلق رأسه. قال لا، سوف أذهب إلى المكان الفلاني، سوف أجد هنالك الحلاق، المدينة الفلانية. ذهب إلى هنالك فلم يجد الحلاق. فدائما التصور أنه هو جاء من مصر يعني ويريد أن يكون أن يحلق رأسه في مكان للحلاقة، في دكان، في محل، ولكن في عمان ما موجود هذا الشيء. يعني ربما كان في مسقط أو مطرح ذيك الأيام فيها يمكن حلاقين.
1: نعم. ربما إذا كما ذكرتم في حلقة من الحلقات أن الكفاءة صار فيها توسع طبعا. وهناك الكفاءة من حيث المستوى التعليمي، اليوم ينادي الناس بأن يكون الزوجان متوافقين من حيث المستوى التعليمي أو الشهادة الدراسية. ما رأيكم بهذا الأمر؟
2: هذا شيء

0: بعض الحالات زوجوني فلان وهو غير متعلم وأنا متعلمة، ما قادر أتعاطى معه، أخذ وأعطي، ونتفاهم في تربية الأولاد.
1: صحيح،
0: أنا المتعلم وهو متعلم،
1: قد يحدث هذا، خاصة إذا كان هي متعلم وهو غير متعلم. أما إذا كان هو المتعلم فهو اختارها، وهي غير متعلمة فهو اختارها.
0: صحيح،
1: لكن هذا هي طبعا اختيرة لها كما إن صح التعبير، فبالتالي قد يكون هي وافقت على مضض يعني.
0: صحيح،
1: أو ما كان تعرفه معرفة ممتازة وجيدة بأنه في مستوى تعليمي يعني غير مقبول، غير جيد يعني.
0: هذه يمكن لحظة مع مع زيجات القربة،
1: طبعا
0: إن ابن عمها ابن خالها مستحي،
1: طبعا لأنه تكبر عليه، تكبر وهي تستحي،
0: ما نبغى نخسرهم أو كذا أو يضغطوا عليها،
1: وهي تستحي كذا، تستحي هي.
0: صحيح، زي هل يدخل في موضوع الكفاءة، الكفاءة في المهنة راتبها هي أعلى أو راتبه هو أعلى، ولا ما العلاقة؟
1: هو المال بشكل عام زين يكون في كفاءة، لكن التفاوت هذا ما زال هو عنده راتب، هي شيء طبيعي يحدث التفاوت، ما بالضرورة يكون راتبه هو 1000 ريال هي 1000 ريال، قد يكون راتبه هي أعلى وراتبه هو أقل، قد يكون راتبه هو أعلى وراتبه هي أقل، لكن المهم أنه يكون في كفاءة في المال، إنه هو موظف ويعمل وعنده دخل وهي كذلك، فهذا يحصل التعاون بين الزوجين إن كان هنالك تعاون طبعا، إن احتاج للتعاون، وإلا قد يكون الزوج هو يتحمل كل تكاليف الحياة بما فيها تكاليف الزوجة والأولاد، وقد يكون هي أيضا تتحمل يعني شيء من هذا القبيل.
0: أيوة.
1: فالكفاءة في المال شيء جيد، لأن يحصل بسببها التعاون في الحياة الزوجية، يحصل بسببها التعاون في الحياة الزوجية.
0: يعني الأفضل أنه يكون راتب زوج أعلى أو مساوي لراتب زوج، ما يكون أقل.
1: والله قد يكون راتبه هي أعلى، ما مشكلة في هذه الناحية.
0: كيف تكون الكفاءة هنا إذن؟
1: لا، هو كفاءة موجودة، هو موظف يحصل راتب، قد يكون ذات فترة هو يرقى،
0: وحصلت هذه
1: إيه،
0: أنه فيما بعد ترقى وصار هو أعلى،
1: صار أعلى راتب، وقد يكون هي بالعكس، وقد يكون هي تتقاعد هو يبقى مستمر في العمل.
0: لكن هذا
1: المهم على أن الكفاءة المالية معناتها أنه وجود دخل لكل منهما.
0: أيوة.
1: هذا الدخل دخل هذا أكبر أو دخل هذا أقل أو هذا أقل، وهذا
0: يعني الكفاءة أنه الزوج عنده دخل،
1: عنده
0: ثابت
1: دخل. أيوة، والمرأة عندها دخل،
0: هنا يكون كفاءة،
1: عندها دخل. نعم.
0: طيب أيضا يتحدثون عن الكفاءة من حيث السن، هل فارق السن له تأثير، خاصة إذا كانت مرأة أكبر مثلا، وهل اتحاد السن وتقارب السن بين الزوج والزوجة أدعى للاستقرار؟ كيف تنظر الشيخ أحمد لهذا الموضوع؟
1: هو في الحقيقة هذه دائما اللي يحدث، أولا قبل كل شيء دائما الرجل هو الذي يبادر. إذا رجل عرف أن مرأة تكبره بالسن يعني السن، وهو تقدم لهذا باختياره، يعني كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسيدة خديجة بنت خويلد، أن هي كما يقال أكبر منه 15 عاما، يعني هو ابن 25 وهي بنت 40،
0: لم يؤثر فارق العمري،
1: فهذا هو، لأن هو يعني صح هي مبادرة منها، لكن هو وافق، هو تقدم في النهاية.
0: صحيح،
1: يعني سارة يعني عمه أبو طالب يخطب له إلى غير ذلك، يعني وبي يعني خطبة معروفة عند العرب.
0: صح،
1: يعني
0: اشتهرت.
1: أيوة اشتهرت، ولكن طبعا في الغالب أن تكون البنت هي صغيرة والرجل كبير. هنا طبعا يحدث لأن هي ربما تكون كبرت، أو أنها يعني فرض عليها هذا الزواج وهو كبير في السن وهي صغيرة في السن، فبالتالي هنا ما في كفاءة في السن، هي عمرها 20 سنة، هو عمره 60 أو فوق 60 سنة، فهنا الكبر دائما يدخل فيه اختلال في الحياة الزوجية.
0: أكيد،
1: فهي لا تقتنع به في أمور، في الاهتمامات من جهة، في تفكير هو تفكير كبار السن، وتفكير هي تفكير صغار السن، وبالتالي في أمور أخرى أيضا قد لا يستطيع أن يلبيها الزوج إذا كان كبيرا في السن. معروف أن كل ما تأخر السن بالرجل لا شك أن في كثير أمور لا يستطيع أن يلبيها للمرأة الشابة، فبالتالي يحدث هنالك اختلال في الحياة الزوجية، ويحدث هنالك بغض، ويحدث هنالك حتى انتقام من البنت.
0: خلال دقيقة نريد نختم موضوع الكفاءة، لأن حقيقة في الموسم الأول تحدثتم شيخ أحمد عن موضوع الكفاءة، والبعض البعض اعترض نوعا ما وفهم، نريد أن نفهمه في بإمكاناتكم وبعلمكم شيخ أحمد، فكرة نلخص بها موضوع الكفاءة.
1: الكفاءة في الحقيقة أنها هي حق للبنت، يعني الرجل يعني ما الرجل هو الذي يبادر، فبالتالي يعني لكن هي حق للبنت، فالبنت يعني من حقها أن تشترط الكفاءة التي تجعل الحياة الزوجية مستقرة مع زوجها. أما إذا

0: إذا وافقت وتنازلت مع اختلال شرط من شروط الكفاءة فالزواج جائز لا شك في هذا الأمر. ولكن كما قال بما أن المبادرة هي من الرجل تجاه المرأة فهو قد اختارها، وليس من بعد ذلك أن يقول هذه ليست كفأة لي، لأن هو الذي سعى إليها وبادر إليها وتزوجها عن رضاه وعن اختياره. أما المرأة فهي التي لها حق الكفاءة، إذا رأت أن هذا الشخص غير كف لها من حقها أن لا توافق على الزواج منه. أما إذا وافقت على الزواج منه فقد سقط حقها وصح الزواج.
1: إذن الكفاءة من حقوق المرأة ومن حقها أن تشترط الكفاءة، ويكون قبل الموافقة أو قبل عقد الزواج.
0: طبعا
1: أتوقع نكتفي بهذا القدر حول أساسيات اختيار شريك الحياة، ونكمل إن شاء الله مواضيع أخرى متعلقة بالأسرة في حلقات قادمة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، لا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا الحديث الطيب الجميل، بارك الله فيكم وشكر الله سعيكم. أما أنتم أعزائي المستمعين نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإظهار الشفوي، وهو من أحكام الميم الساكنة. والإظهار الشفوي هو إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الشفوي، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وحروفه جميع حروف الهجاء عدا الباء والميم، ويكون في كلمة وفي كلمتين. يقول الشيخ الجمزوري: والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمة: الحمد لله، الحمد، أنعمت، ويمسك السماء. وفي أوائل بعض السور نحو الميم الثانية من ألف لام ميم را، وقع حرف الراء بعد الميم الساكنة. وألف لام ميم صاد، وقع حرف الصاد بعد الميم الساكنة، فحكمه الإظهار. ومن أمثلة الإظهار الشفوي من كلمتين: أمزاغت، فزادهم إيمانا. وضابط الإظهار الشفوي في المصحف وضع رأس الخاء الصغيرة المهملة فوق الميم. وننبه هنا أن إظهار الميم الساكنة يكون أشد إذا وقع بعدها واو أو فاء، خوفا من أن يسبق اللسان إلى إخفائها عند هذين الحرفين، وذلك لاتحادها مع الواو في المخرج نحو عليهم ولا، فلا يقرأ القارئ خطأ عليهم ولا. ولقربها من الفاء نحو ولهم فيها، تقرأ خطأ بالإخفاء ولهم فيها. يقول الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال: واحذر لدى واو وفاء تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة المرسلات التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة المرسلات: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا. ينتبه القارئ لفتح السين فلا يقرأ والمرسلات، وينتبه أيضا لتفخيم راء والمرسلات وعرفا، لأنها ساكنة وما قبلها مضموم، فحكمها التفخيم. وفي قوله تعالى: عذرا أو نذرا. ينتبه القارئ لسكون الذال ولصفة الرخاوة فيها، فلا يقرأ عذرا أو نذرا، وإنما عذرا أو نذرا. وفي قوله تعالى لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، ينتبه القارئ لشدة وهمس التاء في كلمة أجلت، ولهمس الفاء والصاد في كلمة الفصل. كذلك ينتبه لتوضيح مخرج اللام ولصفة البينية فيها، فبعضهم يقرأ بدون مراعاة هذه الصفة والتي هي بين الشدة والرخاوة. وفي قوله سبحانه ويل يومئذ للمكذبين، تكررت هذه الآية 10 مرات في السورة. ينتبه القارئ للإدغام بغنة في تنوين الضم الذي جاء بعده حرف الياء، ويل يومئذ، وللإدغام بغير غنة في تنوين الكسر حيث جاء بعده حرف اللام، يومئذ للمكذبين. وينتبه القارئ لرخاوة الذال في للمكذبين. وفي قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، في كلمة نخلقكم جاء بعد القاف الساكنة كاف متحركة، تقرأ لحفص بالإدغام الكامل بذهاب صوت القاف تماما وتبقى الكاف مشددة، ألم نخلقكم. وقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتاب التمهيد أن الإدغام الكامل أولى، وذلك تبعا لأسانيد أبي عمرو الذي تتصل أسانيدنا به. وفي قوله سبحانه كأنه جمالة صفر، في كلمة جمالة ينتبه القارئ لكسر الجيم فلا يقرأ جمالة، وينتبه القارئ برواية حفص لعدم مد اللام جمالات، ويخطئ من يقرأ بضم الفاء في كلمة صفر فيقرأ خطأ صفر، والصواب سكونها صفر مع مراعاة تفخيم الراء. وفي قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، ينتبه القارئ لتفخيم غنة الإخفاء حيث جاء بعد النون الساكنة حرف الطاء، وحرف الطاء من حروف الاستعلاء والإطباق فهي مفخمة والغنة تابعة للحرف. هذا يوم لا ينطقون. وفي قوله سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون، في كلمة وعيون ينتبه القارئ برواية حفص لضم العين فلا يقرأ بكسر العين وعيون. وفي قوله سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ينتبه القارئ لتحقيق ضم الميم لهم في وإذا قيل لهم اركعوا، وينتبه لترقيق الكاف في كلمة اركعوا وكلمة لا يركعون، فلا يقرأ اركعوا بتفخيم الكاف حتى تقرب من القاف. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة المرسلات، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.

وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

باب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم.

لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله،

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

الظالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي.

الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.

الجبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.

بالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر.

قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.

جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به

لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ

0: فهو خير الحاكمين.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وليمضين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعين ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: أهلا وسهلا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكن امام قوم ينويا بانه لهم امام مؤتمن وانه الامام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، وقيل بالجميع ذاك يمنعهم ولا يكون عنهم وراء حجاب، ويكره الوقوف في المحراب، وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفضلها في أول وقت الشهر فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقعا. وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلان. وإن يكونوا عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سهى يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سهى يجهر له بفعله الذي سهى أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد أتى به الدليل الوارد. وإنما يكره للنساء لكنه يكره للنساء، فللنساء التصفيق للإخفاء. وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل يمضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نزل الحديث حول الفصل. فضل محمد.
2: نعم.
0: فصل أي شيء؟ فصل
2: الفصل الثاني.
0: الثاني في
2: أحكام الإمام.
0: في أحكام الإمام. في أحكام الإمام في الصلاة. عرفتم أن في هذا الباب ثلاثة فصول. الفصل الأول في الإمام. الفصل الثاني في أحكام الإمام. الثالث في أحكام المؤمن. ولازل الحديث في هذا الفصل. الفصل الثاني في أحكام الإمام. وقفنا عند قول الناظم لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد، وذنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري. قيل عليهم أن يعيدوا، ويرى بعضهم بأنه حكم جامع. آخر مسألة أخذناها نجري.
3: نعم.
0: آخر مسألة أخذناها.
3: آخر مسألة أخذناها إذا فسدت صلاة أحد المأمومين هل تفسد صلاة الإمام؟
0: طيب ولو فسدت صلاة المأمومين كلهم؟
3: نعم لا تضع.
0: هل خاص إذا فسدت صلاة أحد المأمومين؟ ولذا فسدت صلاة المأموم الذي يصلي مع الإمام، أو فسدت صلاة المأمومين الذين يصلون خلف الإمام؟
3: نعم.
0: ما كذا؟
3: نعم.
0: طيب إذا فسدت صلاة المأموم كان مأموم وإمام، فسدت صلاة المأموم وخرج المأموم لم يبقى مع الإمام أحد بكذا؟
3: نعم.
0: أو خرج المأمومون عن الإمام ولم يبقى معهم أحد بكذا؟
3: نعم.
0: طيب كيف يتصرف الإمام؟
3: يكمل صلاته،
0: يكمل صلاته على أنه
3: إمام. على أنه إمام.
0: نعم. على أنه إمام. يعني يجهر بما يجهر بما يجهر بالإمام.
3: نعم يجهر.
0: القراءة والتكبير.
3: نعم يجهر.
0: قوله سمع الله لمن حمده إلى آخر.
3: نعم.
0: طب لو جيت دخلت المسجد ووجدت فعل هذا الحال، هل تدخل معه؟
3: نعم أدخل.
0: صلي معه ما أدركت وتقضي ما فاته.
3: نعم.
0: ما كذاك؟
3: نعم.
0: تحفظك إيش قال النوم في الموضوع؟
3: وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه، لكن فساده يضر إن طرى.
0: هكذا هكذا صرف الإمام. وذكرنا معكم سابقا لو كان مثلا إمام مسجد زين ولم يكن وجاء إلى المسجد ولم يجد أحد يصلي به، هل له أن يدخل الصلاة على أنه إمام رجاء أن يأتي من يأتي ويدخل معه؟ بالجواب تفضل.
3: نعم.
0: تفضل شهدال.
4: نعم يدخل.
0: يدخل معه الله بالسلامة. كيف يدخل معه؟ لن تفهم السؤال يعني. ما لم تفهم السؤال تفضل.
2: نعم
0: حمسة تفضل.
2: نعم
0: مو نعم مو السؤال حمسة.
3: نعم شيخ.
0: قال الله.
2: نعم شيخ.
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
0: من؟
5: الله.
0: فوسطه.
6: إمام أتى إلى المسجد. نعم. ولم يأتي أحد من المؤمنين. فهل له أن يبدأ الصلاة على أنه إمام؟
0: نعم.
6: ظانا أنه سيأتي.
0: رجاء أن يأتي أحد.
6: رجاء أن يأتي أحد.
0: ويدخل معه.
6: نعم.
0: ما الجواب؟
6: له ذلك.
0: له ذلك. طيب. طيب يدخل ويجهر بالتكبير والقراءة.
6: نعم.
0: على أنه إمام.
6: نعم نعم.
0: يجب أن يصلي بمن يأتي بكذا؟
6: نعم.
0: طيب. شكرا. طيب. وليمضي على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه لكن فساده يضر إنه. تعال الكلام في أي موضوع؟ الكلام إذا فسد صلاة الإمام هل تفسد صلاة المأمومين أم لا؟ نعم. وكما وعدناكم أعطيكم أول شيء تمهيدي وخلاف بقية المسائل تفرع على هذا التمهيد الذي سنذكره. زين هنا هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أم لا؟ هاي المسألة لابد نعرف. هاي المسألة أول ثم بقية المسائل تفرع عليها. سمعتم؟ هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أم لا؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. اختلف العلماء في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الإمام أو غير مرتبطة. ذهب بعض العلماء على أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لأن ما جعل الإمام إماما ليؤتم به أي ليتابع ويقتدى به، فصحة صلاة الإمام في حكم الشرط لصحة صلاة المأموم. عرفتم؟ ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فصحة صلاة الإمام في حكم الشرط لصحة صلاة المأموم. ويدل لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. سمعتم؟ زين. ولأن الإمام يحمل عن المأموم أشياء لا تتم الصلاة إلا بها. إيش يحمل عنه؟ يحمل عن القراءة، قراءة القرآن ما عدا الفاتحة، أليس كذلك؟ طيب معنى الصلوات المغرب والعشاء والفجر إيش يقرأ فيها بعد الفاتحة؟ الركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء يقال فاتحة وما تيسر من القرآن، أليس كذلك؟
2: لا.
0: وصلاة الفجر كذلك هنا الفاتحة وما تيسر من القرآن. طيب المأموم هل يقرأ شيء من القرآن مع الفاتحة؟
2: لا.
0: لأي شيء؟ لأن الإمام هو الذي يحمل عنه القراءة. عرفتم؟
2: نعم.
0: طيب لماذا صلاة الإمام مو مرتبطة بصلاة الإمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، فلا تختلفوا عليه. ولأن الإمام يحمل عن الماموم أشياء لا تتم الصلاة إلا بها، من ذلك قراءة القرآن ما عدا الفاتحة، أليس كذلك؟ وقول سمع الله لمن حمده، قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال الماموم قرأه هش ربنا ولك الحمد. من يحمل عنه من قول سمع الله لمن حمده؟
6: الإمام.
0: من يحمل عنه القراءة؟
6: الإمام.
0: ما كذلك؟ طيب. ولماذا أيضا؟ ولأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه كم يصلي معه؟
6: أربع
0: ركعات. لماذا؟ مع أن المسافر فرضه كم؟ ركعته. لكن إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه كم؟ يصلي معه أربع ركعات. هاي كله يدل على إيش؟ على الارتباط. سمعتمه؟ طيب. زين. واختار هذا القول شيخ أبو محمد. ممن اختار هذا القول؟ أبو محمد. وصححه شيخنا الخليلي أوقاه الله. صحح القول إيش؟
6: الارتباط.
0: زين. القول الثاني عدم ارتباط. من ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، لأنه إنما جعل إماما في حال صحة صلاته، أما إذا فسد صلاته فليس بإمام، وذلك أن كل واحد منهم مؤد لفرضه، فلا دليل يدل على الارتباط. قال الإمام الدين رحمه الله عليه: وعلى هذا أكثر أصحابنا. نعم. ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، في رواية: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال ابن المنذر، وهذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه. ما كان خلفان كذا منذر
3: كذلك.
0: هو قال:
3: وهذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه.
0: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت صلاة من خلفه. شكرا. قال البغوي.
5: قال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه إن صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة.
0: ويدل لهذا القول أيضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فعل وهو في الصلاة، أليس كذلك؟ بعد أن أحرم ولا قبل أن يحرم؟
6: بعد أن يحرم
0: وهو يقرأ القرآن. نعم. لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، والاستخلاف على كل حال يعني فرع على إيش؟ على الارتباط ولا على عدم الارتباط؟
6: على
0: الارتباط. طيب. وممن صحح هذا القول الإمام نور الدين رحمه الله عليه في بعض أجوبته، واختاره الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري في بعض رسائله، حيث قال: وأن الذي أراه وأختاره أن صلاة المأموم لا ترتبط بصلاة الإمام. هكذا كلام الشيخ إبراهيم؟
3: كذلك.
0: فهمت. زين. فهمتم الآن ضابط هذا الباب مبطل المسألة هذه. هذا فش المسألة هذه؟ فضل نقلي: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أم لا؟ قيل بالارتباط.
3: نعم.
0: كذلك قيل بالارتباط وصحة صلاة الإمام في حكم الشرط لصحة صلاة المأموم. ويدل على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام إماما ليتم به، أي ليتابع ويقتدى، فلا تختلفوا عليه. وذكر بعض ذلك: وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، إلى آخر الحديث. سيأتي الحديث هذا. زين. ولماذا أيضا؟ ولأن الإمام يحمل على المأموم أشياء لا تتم الصلاة إلا بها، عن القراءة، يحمل على القول سمع الله لمن حمده، ولأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه كم؟
3: أربعة.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لماذا يترك المأمومون القيام وركن أركان الصلاة؟ إلى الأجل متابعة الإمام، أليس كذلك؟ وسيأتي الكلام بعد هذا، هل يصلون قعودا أو قياما في الفصل الآتي، في الفصل الثالث. زين؟ إن شاء الله. طيب. ومما يختار هذا القول من؟
3: نعم.
0: تفضل.
7: اختار قول أبو محمد وصححه شيخنا الخليلي حفظه الله.
0: أحسنت، شكرا شكرا. القول الثاني عدم الارتباط، أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمام. لماذا؟ لأنه إنما جعل إماما في حال صحة صلاته، أما إذا فسدت صلاته فليس بإمام، وذلك أن كل واحد منهم مؤذن لفرضه، فلا دليل يدل على الارتباط. ويدل هذا القول نعم فعله
3: نعم
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف من استخلف عبد الرحمن بن عوف. ويدل ايضا هذا القول حديث حديث ابي هريره ايش قال
3: نعم
0: من يقرا الحديث نعم تفضل.
8: عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فان صابوا فلكم فان اصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري.
0: كيف الحديث؟
2: نعم.
0: فإن فلكم، في رواية فلكم ولهم. زين. وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إيش قال ابن المنذر في هذا الحديث؟
5: نعم. قال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.
0: نعم. شكرا. إيش قال البغوي؟
5: قال البغوي في شرح السنة: فيه دليل على أنه إن صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة.
0: وصح بما صح هذا القول الإمام الدين صلى الله عليه في بعض أجوبته، واختاره
5: الشيخ
0: إبراهيم بن سعيد العبري في بعض رسائله. قال الإمام الدين صلى الله عليه: وعلى هذا أكثر أصحاب القول. وعلى هذا إشارة إلى الارتباط ولا لا إلى عدم الارتباط؟ إلى عدم الارتباط. عرفتم هذا؟
2: لا.
0: طيب، على هنا تنبني على هذا الاختلاف مسائل وفروع. طيب، على قولنا كلنا أن تنبني على هذا الاختلاف مسائل، ها؟ وتفرع على هذه الفروع، سنأتي بذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. زين؟
2: نعم.
0: طيب، لكن تقول لابد يكون معكم ضابط هذا، مضبوط زين زين. سمعتم؟ المسائل التي ستأتي كلها متفرعة على هذا الخلاف. سمعتم؟ طيب، بارك الله فيكم وسدد خطاكم وأيسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكنك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

0: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مكاسب الترحال.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم في خير الظلال، وحفكم برحمته يوم إقامتكم وحين الترحال. حث الله تعالى عباده في كتابه الكريم على السير في الأرض والمشي في مناكبها والضرب في أرجائها، وفي ذلك ولا شك أرزاق معنوية ومادية ينالها من أخلص المسير لوجه ربه جل شأنه، ويكون ذلك وفق مقدور الإنسان وحسب استطاعته، قد يكون عبر رحلة قصيرة في محيطه المجاور أو تجوال في مناطق قريبة، ومن الناس من يستطيع إلى ما هو أبعد من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأهم مكاسبها تأدية الإنسان لعبادة التفكر المأمور بها كثيرا في كتاب الله، فالرحلة تجعله يستكشف مزيدا مما أودع الله تعالى في الأرجاء، وتأمله وتفكره وتدبره من محسنات صحته العقلية، خصوصا مع أجواء الاستمتاع بالطبيعة والاسترخاء في أفيائها، وذلك يباعد حياته عن أحوال التوتر والقلق، ويحسن مزاجه، ويساعد على ضبط انفعالاته، ويشحنه بطاقة هائلة لمواصلة أعبائه ومهامه وإحراز ما يسر الله من أهدافه. والرحلة تكسب الإنسان مهارة الثقة بالنفس، حيث يخوض العديد من التجارب ويمر بأحوال ومواقف، ويجد ما لم يكن مألوفا لديه، وبها يطور مهاراته ويضيف إليها مهارات جديدة تفيده في حياته. والترحال من عوامل المساعدة في بناء العلاقات الطيبة، ويقوي الروابط والوشائج، ويمنح الإنسان ذكريات حسنة الأثر في أعماقه، كما يساعد في توسيع أفقه المعرفي، ويزيد محصوله الثقافي، ويعزز فهمه فيما يتصل بالزمان والمكان، ويحفز إبداعه، ويستكشف نفسه قبل أي شيء آخر. فقد تعطيه الرحلة فرصة لمعرفة جوانب جديدة في شخصيته وقدراته واهتماماته. والمؤمن له شخصيته المستقلة في حله وترحاله، فهو يسير على نور من ربه في أهدافه وغاياته، وفي لباسه وهيئته، وفي أعماله وتصرفاته، وفي أخلاقه وسلوكه، هو في قربه وبعده مع الله لا يخرج نفسه عن رحاب طلب رضاه. فسبحان من أمر بالسير في الأرجاء وأنال السائرين من فيض العطاء. هي الأسفار تسفر عن طباع، فكن متطبعا بالصالحات على بر ومعروف وسمت وفيا مستقيما في ثبات، تضمخ كل ربع سرت فيه بعطر فاح من حسن الصفات. فهيا بنا لله ربنا مع من أخلص لربه في توكله، واستشعر معيته في حله ومرتحله.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثامنة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 83 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم، وقد أنهينا في لقائنا الماضي إعراب الآية التي قبل هذه الآية، ونبدأ في هذا اللقاء بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا، وقد صدرت بعسى، وعسى إحدى أخوات كادا وأخواتها، وهو باب معروف وتعمل عمل كان، ولذلك تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، إلا أن خبر هذه الحروف لا بد أن تكون جملة فعلية، وقد نبهنا أن المتقدمين يعبرون بالحرف ويريدون به مطلق الكلمة، سواء كانت تلك الكلمة اسما أو فعلا أو حرف معنى، ويعبرون بالحرف أيضا على قصد التسهيل على المبتدئ، كما وقع ذلك في كتاب التقريب في النحو للإمام الأكبر أبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، وهو صاحب كتاب المصنف، وهو كتاب معروف من الكتب الموسوعية، وله كتاب في الميراث، وله مؤلفات أخرى. إذن لا بد لنا من الوقوف عند ركني عسى، وهما اسمها وخبرها. عسى فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه فعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، وعسى كثيرا ما تأتي ويراد بها الرجاء، والمراد أنه يرجى أن يعفو الله تبارك وتعالى ما وقعوا فيه ويرحمهم إنهم تابوا ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى، وعسى من الله واجبة، والمعنى أنها تدل على تحقق وقوع ذلك الأمر الذي ذكر، وقد ذكر المتقدمون أن عسى من الله واجبة، ومن المتقدمين الذين ذكروا أن عسى من الله واجبة الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأخذ العلماء من أهل اللغة والتفسير والكلام وغيرهم يتناقلون بعد ذلك كلامه ويذكرون بأن عسى من الله واجبة، ونقل في ذلك الإجماع كما نجد ذلك عند جماعة من المفسرين. رب اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أن يرحمكم، أن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكاد وأخواتها منها ما يكون خبرها مقترنا بأن وجوبا، ومنها ما يكون غير مقترن بأن وجوبا، ومنها ما يجوز فيه الوجهان، فيجوز أن يكون الخبر مقترنا بأن، ويجوز أن يكون الخبر غير مقترن بأن، بحيث يكثر اقترانه في بعض الأفعال ويقل في أفعال أخرى. يرحم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يرحم، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يرحم ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ربكم، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب خبر عسى. والجملة المكونة من عسى واسمها وفعلها بل واسمها وخبرها جملة استئنافية أو جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وإن عدتم عدنا، يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، وهو الظاهر بحسب القاعدة التي نقلها الإمام العوتبي من أن الواو في القرآن الكريم للعطف إلا في موضعين من سورة البقرة، وقد تقدم ذكرهما. ويجوز في هذه الواو أن تكون استئنافية، وهي على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، وفعل الشرط عدتم، وجواب الشرط عدنا. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عدتم فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو التاء، وهو في محل جزم بإن، فإن إن من الجوازم، والجازم وإن لم يؤثر في اللفظ أثر في المحل. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجواب الشرط عدنا، وقد وقع جواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. عدنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، ونون جميع الذكور ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط جازم لم يقترن برابط. وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا تحقق ركنان أساسان، الركن الأول أن تكون أداة الشرط جازمة، والركن الثاني أن يكون الجواب مقترنا برابط، وقد تحقق شرط واحد ولم يتحقق الآخر، ولذلك فجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. والجملة الشرطية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة استئنافية، ولذلك فهذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانياً، فقد ذكر هنا ما يدل على أنهم إن تابوا رحموا، وعند ذلك يقع في الذهن سؤال فما الذي يكون إن عادوا إلى ذنبهم، فيأتي الجواب وإن عدتم عدتم عدنا. وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، والاستئناف استئنافا بيانيا، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يجوز في هذه الواو أن تكون عاطفة، وعلى هذا تكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، أو هي معطوفة على الجملة الشرطية عموما. ويجوز في الواو أن تكون استئنافية، ولذلك نجد في المصحف علامة فوق نا أو فوق الألف، وهي حرف ميم، تدل على أن الوقف لازم في هذا الموضع. وقد تقدم بأنه لا يوجد وقف لازم، ولا يوجد أيضا استمرار أو مواصلة لازمة في القرآن الكريم، وإنما وقع هذا الأمر من باب التسهيل على المبتدئ، ولا يوجد أصلا في المصحف الشريف، وإلا فإنه لا يوجد وقف لازم، ولا يوجد استمرار لازم. وقد قيل من رزق أن يقرأ بنفس واحد شيئا من القرآن ولو كثيرا جاز له ذلك، وقد قالوا على جهة التوسعة في هذا الأمر، وإن كان ذلك لا يكون لو قدر إنسان على أن يقرأ القرآن كله بنفس واحد لجاز له ذلك الأمر. فلا يوجد وقف لازم، ولا توجد مواصلة لازمة، ويعبرون باللازم سواء كان ذلك في الوقف أو في المواصلة، كما هو الحال عند أهل الفنون. فنجد النحاة يقولون يجب أن يرفع الفاعل، وأن يرفع المبتدأ، وأن يرفع الخبر، وأن ينصب المفعول به، وما إلى ذلك من الأحكام. والوجوب إنما هو وجوب اصطناعي كما يقولون، أي عند أهل الفن، ولا يترتب عليه حكم من حيث الثواب ومن حيث العقاب. ولذلك يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، سواء جعلناها معطوفة على جملة جواب الشرط، أو جعلناها معطوفة على الجملة الشرطية. وهذه الجملة جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفعل جعل أو جعلنا من أخوات ظن، التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، كما سنبين ذلك في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: قدرنا في الحلقة السابقة أن ننهي حديثنا حول هذه الآية المباركة التي تحمل الرقم 36 بعد 100 من آيات سورة البقرة، ولكن بقيت لدينا بقية حيث لم نستكمل أو لم يسعفنا الوقت لنكمل المشوار مع الآية.
4: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى، لنقف الوقفة الأخيرة حول هذه الآية المباركة. أعوذ بالله

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: وما أوتي موسى وعيسى، أعربنا هذه الجملة، بقي علينا وما أوتي النبيون من ربهم أيضا أعربناه، لكن وقفنا حول قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: فما رأيك أن نعرب هذا الجزء يا أستاذنا؟
0: جميل جدا. لا في قوله تعالى لا نفرق
1: نافية لا عمل لها،
0: لا عمل لها في الفعل، أما في الاسم فتعمل، تنصب المبتدأ وترفع الخبر إذا كانت لنفي الجنس وكانت نصا في الاستغراق بشروط معينة ذكرها النحويون. نفرق
2: فعل مضارع مرفوع
0: لخلوه من الناصب والجازم، وعلامة رفعه
1: الضمة يا أستاذنا،
0: الضمة الظاهرة على آخره. نفرق أين فاعل نفرق؟
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
0: لا نفرق بين
2: ظرف مكان،
0: بين مضاف
1: وأحد مضاف إليه،
0: وهنا اسم مقدر.
2: اسم مقدر؟
0: نعم. لا نفرق بين أحد منهم،
1: منهم جار ومجرور يا أستاذنا،
0: متعلق بنفرق. لا نفرق بين أحد منهم أو هو صفة لأحد، وهذا أوضح. لا نفرق بين أحد منهم هو صفة لأحد متعلق بمحذوف.
2: ونحن الواو حالية،
0: نحن مبتدأ مبني على الضم في موضع رفع ضمير منفصل، له
1: جار ومجرور متعلق بخبر نحن.
0: جميل. أين الخبر إذن؟
2: مسلمون.
0: جميل. وعلامة رفعه
2: الواو
1: نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم،
0: فهو جمع مسلم. أما كلمة له فهو متعلق بمسلمون.
2: فهل تخبرنا إذن يا أستاذنا لماذا قدمت هذه المفردة له على مسلمون؟
0: نعم، له متعلق بمسلمون، قدم من حيث اللفظ رعاية للفاصلة، ومن حيث المعنى للاهتمام بل للقصر، أي المسلمون له لا لغيره، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكلمة له قدمت للاهتمام وللقصر كذلك، أي المسلمون له لا لغيره.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: الجملة الإسمية نحن له مسلمون ما محلها من الإعراب؟
0: موقعها من الإعراب النصب على الحال، لأن الواو للحال ونحن له مسلمون، ولك أن تجعل الواو استئنافية أو عاطفة على ما قبلها، ونحن له مسلمون، فيكون قوله تعالى ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون، معطوف على آمنا، فهو من مقول القول.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا توضح لنا ما موقع هذه الجملة من الإعراب قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
0: جميل جدا. هذه الجملة إما أن تجعلها مستأنفة حيث انتهى الكلام في قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم، فتستأنف الجملة لا نفرق بين أحد منهم، وإما أن تجعلها في موضع الحال،
1: في موضع الحال،
0: نعم، أي غير مفرقين بين أحد منهم، فتكون الجملة منصوبة على الحال، والرابط الضمير في قوله تعالى منهم لا نفرق بين أحد منهم، أي من الأنبياء السابقين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بهذه المفردة أحد؟
0: أحد أصلها وحد،
1: أصلها وحد،
0: نعم، يراد بها الواحد، لكن يختلف معناها باختلاف سياقها، فأحد هنا في السياق هذا معناه واحد، أي لا نفرق بين واحد وآخر. وأيضا يكون أحد أيضا مرادا به ما ليس بمتعدد، كقوله تعالى قل هو الله أحد، أي ليس بمتعدد، فهو فرد لا مثيل له ولا ثاني له. ويطلق أيضا ويراد به التعميم التام، كما في قولك ما من أحد في الدار، وقد تأتي هذه الكلمة في الإثبات، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي إن واحد أو غيره. إن أحد من المشركين استجارك فهو في الإثبات، فأحد معناه واحد ولكن يختلف معناه حسب السياق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بالتفريق هنا في قوله تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد منهم؟
0: جميل، المقصود من ذلك التفريق بين رسول ورسول أو نبي ونبي في الإيمان، بأن يؤمن الشخص برسول وأن لا يؤمن بالرسول الآخر، أو أن يؤمن بنبي ولا يؤمن بالنبي الآخر.
2: فما المغزى من إيراد هذه الجملة في نهاية الآية يا أستاذنا؟
0: المغزى من ذلك التعريض باليهود الذين فرقوا بين الأنبياء من حيث الإيمان بالبعض وعدم الإيمان بالآخر، كذلك أيضا آمنوا ببعض الكتب وتركوا بعض الكتب، حتى أن التوراة آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، كما قال الله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهذا تعريض بهم. وكذلك هو تعريض بالنصارى حيث كفروا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل، أما الدين الإسلامي فهو براء من التفريق بين رسول ورسول ونبي ونبي، فالدين الإسلامي يأمر بالإيمان بكل الرسل وبكل الكتب كما هو الحال في الشرائع السابقة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: باختصار لأن الوقت أدركنا، وضح لنا قول الله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون.
0: هذه الجملة تمام الإيمان بأن يسلم الإنسان نفسه قلبا وقالبا لله سبحانه لا لغيره، قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعقيدة الصحيحة تنطوي تحت الإيمان بالله وبكل ما أرسل من رسول وبكل ما أنزل من كتاب وبالإسلام التام له قلبا وقالبا.
2: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التالية لهذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

قبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

ظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا

وما الله بغافل عما تعملون. يا

رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.

مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى

ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن

مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي

ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم

أصحابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم

مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل كل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من

هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير.

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

لهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحب